من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد فكري الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن لليل أوقاتا شريفة وأعمالا عظيمة لا يعدلها وقت في سائر النهار، منها ساعة الثلث الأخير أو ما يعرف بجوف الليل، ولا يشترط فيها أن تقف بين يدي ربك قائما وراكعا وساجدا، بل يمكنك أن تغتنم هذا الوقت بالدعاء أو الاستغفار كي تكتب عند الله تعالى من المستغفرين بالأسحار. يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار هي أواخر الليل. وجاء في تفسير الآية أن هؤلاء المحسنين كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يصلون لربهم قانتين له، وفي أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. فالاستغفار بالأسحار له فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار. أخ الإيمان، إن الاستغفار مهم للغاية، لأنه إن كانت هناك ذنوب فإن الله تعالى يعفو عن هذه الذنوب، وإن لم تكن فهو إظهار للعبودية ورفع للدرجات وتكفير للسيئات. فالاستغفار له آثار في الدنيا وآثار في الآخرة. يقول تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يحكى أن أحدهم جاء إلى شيخ يسأله أنه لم يرزق بولد، فقال له: استغفر الله. وآخر قال: إن المطر لم ينزل بأرضنا وأصبحت جداء، فقال له: استغفر الله. وسأل آخر فقال: استغفر الله. فقالوا: هل الاستغفار دواء لكل داء؟ فتلا عليهم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيا لذة الأسحار حين يسكن الخلق ويصحو القلب، معه ترفع الأكفة وترتفع الدعوات وتنساب دمعات بطهر وصفاء، نفحات ربانية بالرحمات، من قامها نال الرضا في دنياه ورزق سعادة في كل الأوقات.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إلى فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة العنكبوت.

مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ

إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا.

بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم

يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة العنكبوت وحتى الآية 47 من سورة الروم. الفقرة التالية من فقرات المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام الخامسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الاستغفار من أسباب نور القلب ومن أسباب استجابة الدعاء. كان الاستغفار دائما من ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يغادره أبدا. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وقد سئل سهل عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح، والإنابة أعمال القلوب، والتوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميلين دكتور علاء عرابي والنبوي أبو زيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ومعنا قارئاً القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إخوة الإيمان والإسلام، اليوم نعيش تحت ظلال وارفة، نعيش اليوم تحت ظلال سورة العنكبوت. هذه السورة المكية وعدد آياتها 69 آية. هذه السورة من آية الأولى حتى الآية 11 نزلت بالمدينة المنورة، وبعد ذلك حتى الآية 69 وختامها نزلت بمكة، ولذلك يقال عنها إنها سورة مكية. في مفتتحها سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا. الآية الثانية والآية الثالثة في مفتتحها، قيل عند بعض المفسرين إنها نزلت في الصحابي الجليل مهجع ابن صالح العكي من قبيلة عك اليمانية باليمن. هذا الصحابي الجليل كان مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. له قصة عجيبة، فقد حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وهو أول شهيد في غزوة بدر، رمي بحربة من عامر ابن الحضرمي فاستشهد على الفور، وبعد استشهاده أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: إنه سيد الشهداء، وأيضا إنه أول من يدعى إلى باب الجنة يوم القيامة. فلما سمع أبواه بذلك جزعا لموته، فنزلت هذه الآيات. إخوة الإيمان والإسلام، وسورة العنكبوت يستعرض الله سبحانه وتعالى فيها الكثير من الآيات والعبر. وفي تسميتها أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 41: مثل الذين يتخذون من دون الله مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وأيضا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين حسنا فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويتسق ختامها مع بدايتها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي آيات الله سبحانه وتعالى تحثنا دائما على التقرب من الله، فهذا القرآن هو راحة القلوب، هذا القرآن هو عز المؤمن، هو الذي يلقاه يوم القيامة متهللا فيلبس من أجله حلل الكرامة، هذا القرآن الذي يكون في القبر أنيسا ووحشة لصاحبه. فتعهدوا كتاب الله إخوة الإيمان بالقراءة وبالتلاوة تائما. ومن بداية سورة العنكبوت نستهل لقاءنا هذا آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفٍ.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكانت خير مستفتح ومستهل لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وكان بين ما قرأه قارئنا في هذا الفجر قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه الوصية هي عهد وميثاق من الله للناس أجمعين، بغض النظر عن دياناتهم، بغض النظر عن أجناسهم، بغض النظر عن طبقاتهم، فكل الناس موصون من عند الله سبحانه وتعالى بأن يعاملوا والديهم بإحسان، والإحسان هو زيادة على الفرض، وهو زيادة على المطلوب. نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، فحينما سمعت أمه بأنه قد دخل الإسلام فقالت: يا سعد، وكان هو أحب ابنها إليها، إني لا يقلني سقف بيت ولا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن سباك. فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاه الرسول إلى الثبات على الإيمان، فنزلت هذه الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إخوة الإيمان والإسلام، والوصية للوالدين تكون في أبهى حالاتها حينما يكونا كبيرين في السن، لأنهما في هذا السن يكون أحوج ما يكون إلى الرعاية والعناية وإلى خفض الجناح وإلى الذل وإلى سماع كلامهما وإلى عدم مراجعتهما، فهذا هو الأولى ببر الوالدين. فهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى، لأن بر والدينا، فما قرن الله بعبادته أحدا إلا بفرض عبادة الوالدين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

رحمن هذا الكون، رحمن رحمن هذا الكون،

اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، رحمن هذا الكون أنت مليكنا.

غفور جل في علياه. الله هو خالق، هو بارئ ومصور

وهو العليم هو الغفور ربنا رب غفور.

ندعوك بالأسماء من الحسنى استجب يا من

0: رب.
1: يا رب عفوك ورضاك. قالوا أتشكو إليك

ارحم صغيرنا وكبير. فيا من فيا من فيا من أسى فيما مضى ثم اعترف

يغفر لهم ما قد سلف

السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ذي كلمة التوحيد دوى صوتها فأجاب كل موحد دعواها. ذي كلمة التوحيد تسكن في النفوس ويغسل الأرواح عطر نداها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، فقد رفع نداء الحق من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الأغر، خير يوم طلعت عليه الشمس، اليوم الذي هدى الله إليه أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ننقله عبر موجات الإذاعة المصرية. رفع النداء الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بعد أن قدم بعض الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، قال بعض أهل العلم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. أما أوقات الخلوة فتنقل العبد من أمواج بحار الحياة الزاخرة إلى أنفاس الحياة الآخرة. فاللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. أما مجالس الذكر فتصل بالعبد إلى ذروة عطاء الله له، إلى الرضا. ألم يقل الله سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ اللهم امنحنا هذا الرضا في قلوبنا. أما القرآن فسنحيا معه بعد قليل، نحيا معه نورا مبينا، نحيا معه هاديا إلى صراط مستقيم، نحيا معه مبشرا. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا في هذا المكان المبارك، جامع الأزهر الشريف، في هذا الوقت المبارك، الساعات الأولى

0: خلق.
1: خلق الإنسان من علق.

0: الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على

0: واستووا إلى الله بقلوب خاشعة. إن شاء الله سجدة التلاوة في الركعة الأولى. الله أكبر.
1: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تعاليت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإيمان والإسلام، إننا في فجر هذا اليوم ضرب الله لنا سبحانه وتعالى مثلا في تلاوة هذا الفجر وفي مستهله بأن الملاذ والأمان لا يكون إلا في رحاب الله سبحانه. فالعز كل العز عندما نذل أنفسنا لله، ولا أمان ولا راحة إلا في رحاب الله، لنكن مع الله في كل وقت وآن. فلقد ضرب الله لنا مثلا فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا مثل من الله ببيت العنكبوت الذي كله خراب، الزوجة تقتل الزوج والأبناء يقتل بعضهم بعضا، فلا أمان إلا في رحاب الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعل لها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل محنة منحة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير وبتوفيق من الله صلاة فجر هذا اليوم الجمعة 11 من شهر صفر عام 1448 للهجرة، الموافق 24 من يوليو عام 2026 للميلاد. نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أما المصلين في صلاة الفجر من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ مصطفى الزين. تقبلوا تحيات حسن سيد أحمد طارق حسن من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن مستر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد طارق شحاتة. تقبلوا تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، نقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي ومحدثكم النبوي أبو زيد. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.
2: انفصلت الآن إخوة الإيمان موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 48 من سورة الروم.

الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت

السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة.

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 48 من سورة الروم وحتى الآية 27 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من فقرات المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام السادسة إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:

من لم يؤدي صلاة الفجر فليؤدي صلاة الصبح قبل شروق الشمس إن شاء الله تعالى في 6:09 بتوقيت القاهرة. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ يسري معتوق.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ يسري معتوق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإيمان، عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة، ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام. اللهم إني أسألك صلاة وسلاما بكرة وعشية على سيدنا محمد، من اتخذته خليلا نبيا وجعلته سيدا سندا مباركا مرضيا، وأفردته مقاما محمودا سميا، وآتيته السبع المثاني وقرآنا عليا. صلاة تجعلني بمحبته برا تقيا، وتهيئني لمشاهدته أبدا ما دمت حيا، واهدني بنوره إليك صراطا سويا.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعادما ما أكتب، عد بي إليك فإن عفوك واسع، وامنن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة. ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبدأ فقرات وبرامج يوم الجمعة الموافق 10 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، المصادف 24 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. ونبدأ إخوة الإيمان والإسلام دائما بالذي هو خير. نستمع إلى كتاب الله مرتلا بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 28 من سورة الأحزاب.

وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل،

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

يمحوها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له،

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

0: وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 28 من سورة الأحزاب وحتى الآية 39 من سورة سبأ. الفقرة التالية من المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلا الربع. وفي تمام العشرة، وكما تعودنا في صباح كل جمعة، نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة. ترتيل اليوم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، أما الرسالة الأولى في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: تم الاتفاق بيني وبين آخر على شراء شقة، ودفعت العربون للبائع ثم عدلت عن الشراء، ورفض البائع أن يرد العربون إلي، فهل مثل هذا التصرف جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العربون هو ما يتم دفعه للبائع مقدما لتأكيد رغبته في الشراء، بعد أن تم التراضي بين البائع والمشتري على ثمن المبيع. والأصل في الشريعة الإسلامية أن البيع إذا تم بين البائع والمشتري فقد أصبح البيع صحيحا نافذا، ما دام كل من الطرفين قد تم الاتفاق بينهما وكان البيع عن تراض. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فإذا تم الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري وتفرقا فإنه لا يجوز لأحدهما شرعا أن يعدل عن البيع. وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع فإنه يحق للمشتري أن يسترد العربون.
3: نريد يا دكتور أن نفصل القول في مسألة العربون، وهو موضوع يتساءل عنه كثيرا، ومتى يحق لصاحب العربون أن يسترده، ومتى يحق للبائع ألا يرد العربون؟
4: إذا كان المشتري قد عدل عن البيع وفوت فرصة على البائع وألحق الضرر به، فإنه يحق للبائع أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدول المشتري عن البيع. والإمام أحمد ومعلوما هو رضي الله عنه جعل العربون حلالا للبائع، وأصبح العربون حلالا للبائع أخذا بما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه حينما اشترى دارا من صفوان. وإذا كانت

0: أنثيين، ولم يعطي شيئا لأمي مع أنها سترث منه. ولما ناقشت أمي في الأمر وسألتها لماذا لم تطالب بنصيبها، قالت إنني لا أحتاج شيئا، فهل ما فعله أبي جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كانت نية والدك أن يعطي أمواله لمن سيرثونه بعد وفاته، ولذلك التزم في تقسيمه قسمة الميراث، فلا مانع شرعا من ذلك، لكن كان عليه أن يعطي زوجته نصيبها، لأن لها نصيبا مفروضا في مال زوجها سواء في حياته أو بعد مماته. أما تنازلها عن نصيبها لأولادها فإنه ليس تصرفا سليما، لأنها لا تضمن ماذا يحدث غدا. كان عليها أن تأخذ نصيبها وأن يظل معها حتى نهاية عمرها، ثم يقسم هذا النصيب بعد ذلك على ورثتها. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أعطت صاحب المال الحق في توزيعه على أبنائه وهو على قيد الحياة إن رغب في ذلك، لكنها اشترطت عليه أن يلتزم العدالة في التوزيع وألا يفرق بين أبنائه في العطاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما زوجته فإن عليه أن يجعل لها في ماله ما يكفي حاجتها، خصوصا إذا كانت مريضة وتحتاج إلى مال للإنفاق منه على علاجها. أما بعد وفاة صاحب المال فإن الشريعة تكفلت بوضع النظام الذي يحقق العدالة في توزيع التركة على المستحقين، فبدأت بصاحب المال وما يلزمه من ماله الذي تركه، فقررت تجهيزه ودفنه من ماله، ثم سداد الديون المستحقة عليه، ثم تنفيذ وصاياه إن كانت له وصية أو أكثر. وبعد ذلك فإن ما تبقى من التركة يقسم على الورثة قسمة الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. وفيما يتصل بنصيب الأم فإن نصيبها في هذه الحالة هو الثمن لوجود الفرع الوارث. أما أنها تنازلت عن نصيبها فإنها لم تكن على صواب في هذا التصرف، لأنها لا تعلم ماذا سيكون الحال في المستقبل إذا مد الله في عمرها واشتدت حاجتها إلى المال. لذا كان عليها أن تعرف نصيبها وأن تحتفظ به.
0: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 27 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
2: بداية، ما وجوه التناسب بين هذه الآية وما قبلها، وما دلالة التعبير بقوله ويبقى، وما المراد بالوجه في الآية الكريمة؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، خير من أفصح وأبان. من وجوه التناسب بين هذه الآية وما قبلها المقابلة بين الفناء في الآية السابقة كل من عليها فان، وبين البقاء في هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمقابلة بين فناء كل المخلوقين وبين البقاء للخالق وحده. فقد جمع الله بهذه المقابلة بين التعزية وبين مدحه بالانفراد بالبقاء بعد فناء خلقه. والخطاب في قوله ويبقى وجه ربك للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التكريم والتشريف، ويدخل بالتبعية كل من يتأتى له الخطاب. ومن دلالات التعبير بقوله ويبقى بصيغة المضارعة الدلالة على الديمومة، كما عبر عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما عن المراد بالوجه هنا، فالمراد هو الذات وهو الله عز وجل، فذكر الوجه هنا وإضافته للرب جار على عرف كلام العرب، وهو مجاز شائع. فمعنى ويبقى وجه ربك أي ويبقى الله المتفرد بالبقاء، كما قال في آية أخرى كل شيء هالك إلا وجهه.
2: ما دلالات التعبير بالربوبية، وما دلالات جملة الختام في قوله ذو الجلال والإكرام؟
4: أما عن التعبير بالربوبية في الآية الكريمة، الدلالة والإشارة إلى اللطف والرفق والرحمة، لأن معنى الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق واللطف به، ومن ثم كانت الإضافة إلى ضميره هي إضافة تشريف. من دلالات جملة الختام في قوله تعالى ذو الجلال والإكرام، أولا الدلالة والتأكيد على أن المراد بالوجه في هذه الآية هو ذاته سبحانه وتعالى، وإلا فكيف يوصف الوجه وحده بالجلال والإكرام معا؟ لأن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام في عرف اللغة، وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى تنزيه الله عن النقص، وفي الإكرام جميع صفات الكمال وصفات الجمال. فمن عظيم صفات الباقي أن يتصف بذي العظمة والسلطان. فمن بديع التناسب أن تختم سورة الرحمن بما ختمت به هذه الآية في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذكر هاتين الصفتين بعد فناء الخلق إشارة إلى أنه سبحانه صاحب العظمة والسلطان وصاحب الإفضال والإنعام والإحسان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه قيمة العمل في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كان الناس في الجاهلية يتفاخرون بالأحساب والأنساب وبالآباء وبالأجداد، فلما جاء الإسلام قال للناس: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال لهم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وكان أهل الجاهلية يعيشون على الصيد والرعي كما كان يفعل أهل البدو، كما كان أهل الحضر يعيشون على التجارة. وكان لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكانت المعايش محددة، لكن الإسلام قال للناس: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. وقال لهم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبين لهم أن أطيب الكسب عند الله أن يعمل الرجل بيده، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وجعل الإسلام المعايش الحلال عبادة، وأعلن بأنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام، وقد كان ملكا ونبيا ورسولا، كان يأكل من عمل يده. ثم إن الإسلام يقول: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. أيها الإخوة المؤمنون، والإسلام يقول للمسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لأن الإسلام يعرف للحياة قدرها، والحياة يحاسب عليها الإنسان، فهو مسؤول عن عمره فيما أفناه، لأن العمر فرصة وحيدة للعمل، وليس بعد انتهاء الأجل من عمل ولا أمل إلا في رحمة الله، ورحمة الله قريب من المحسنين. أما العمل للدنيا فإذا كان حلالا خالصا فهو عبادة، وهو من أعظم القربات عند الله، لأن إتقان العمل عبادة، ولأن مراقبة الله سرا وعلانية، والإخلاص للدين والدنيا بذلك تتم قيمة الحياة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا ريب أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعف الأجر للمخلصين المصلحين. فاجعل يا أخي شعارك دائما: اعمل ليراك الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان قيمة العمل في الإسلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وجمعتكم تفيح ندى ومسكا، وتسرين بأنسام وطيب. تطيب الجمعة الأغلى بخير إذا صليت أنت على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، واغننا بها عن كل دواء، وحصنا بها من كل بلاء، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد قدره ومقداره العظيم. إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

0: الله.
1: يقولون قف عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة
2: لا.

الله.

الله عليه وسلم.

الله.

الواجبات الزياده الاخويه.

يا

الله.

عندنا بالرب العزيز يحفظنا من الاخوان.

الله الله، نسمع نسمع.

you owe money. Like, I

0: هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثباتي؟ فيه الشفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، استمعنا إلى ما تيسر من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
3: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الإمامان البخاري ومسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تسوية الصفوف في الصلاة، لأن في تسويتها تسوية أيضا لقلوبهم ونظاما للصلاة وإقبالا على الله سبحانه. فهو يوضح في قوله هذا ما ينبغي من إقامة الصف في الصلاة ومن تسويته وتعديله. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قيل يغير صفاتها، والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة، وتغير قلبه، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف الباطن. وقد ورد في رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفهم حتى كأنه يسوي بها القداح. خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي تسوية الصفوف في الصلاة تمام للعبادة وكمال لأداء الصلاة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. وأقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، وأولو الأحلام قيل العقلاء وقيل البالغون، والنهى العقول. والحديث هنا يأمر بتسوية الصفوف ويبين باختلافها يترتب عليه اختلاف القلوب، وأنه ينبغي أن يكون خلف الإمام أهل العقل، والصبية يكونون في مؤخرة الصفوف، والنهى العقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك لأن في هذا إفادة حتى إذا حدث خلل في الصلاة أمكن أن يذكروا وينبهوا الإمام. وفي حديث آخر: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم والاختلاط والمنازعة والخصوبات وما يحدث من ارتفاع الأصوات واللغط. ففي الحديث بيان لتقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام، لأنه أولى بالخشوع، ولأنه ربما احتاج الإمام إذا سهى لما لا يتفطن له غيره. وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموا ما فيها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. وهكذا كان في توجيهه صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف والتحذير من اختلافها حتى لا تختلف القلوب، وإن في تسويتها تماما للصلاة. وفي رواية أخرى الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف إقامة للصلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنه يسوي بين القداع، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا أي ظاهرا لعدم استقامته في الصف، وإن صدره قد بان من الصف، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
6: إذاعة القرآن الكريم.

الشمس، فهذا يقال له الغداة ويقال له الغدو، وهو باكورة اليوم وأوله. وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على الخير وعلى التبكير بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهذه الأمة في هذا الوقت بالبركة، كما جاء في الحديث: بورك لأمتي في بكورها. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم البكور بالدعاء بالبركة فيه من بين سائر الأوقات، لأنه وقت يقصده الناس بابتداء أعمالهم، وهو وقت نشاط وقيام من دعاء، فخصه بالدعاء لينال بركة دعوته جميع أمته. لهذا فهو وقت ثمين نفيس، ينبغي على المسلم أن يحرص على الفوز ببركته باستيقاظه في هذا الوقت للصلاة وقضاء الوقت إلى الشروق في الأذكار، ولا يضيعه في نوم أو كسل. والعادة أن ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم، إن كان نشاطا فنشاط، وإن كان كسلا فكسل. لهذا قال بعض السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، أي إذا حفظت أول اليوم فإن بقية اليوم يحفظ لك. وقد جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ يسبح الله تعالى حتى طلعت الشمس، فلما طلعت قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يعذبنا بذنوبنا. قال: أقالنا، مع أنه في أول اليوم. وهذا فيه شاهد على أن العبد إذا حفظ أول اليوم بالذكر والطاعة سلم له يومه كاملا وحفظ له يومه كاملا.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفى.

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها فيه.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول رؤية النبي لله تعالى واختلاف العلماء في تفسيرها، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول فطرة التدين في الإنسان وحرية الاعتقاد، وذلك من خلال الآية 19 وما بعدها من سورة النجم من قول الحق عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. شفتهم إيه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم تاني ملوش شكل خالص، يعني صنم تمثل إنسان كان بيعجن ولات، كان بيلت لهم العجين ويحط لهم الإدام ويديهم زي الفطير يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لأنه كان بيريح الستات من الطحي، ولما يجوا ضيوف يقولوا مش عارف إيه، فكانوا بيحبوا الرجل. والرجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليها قوي. لما زعلوا عليها عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه بيه، وبعدين عبدوه، وبعدين عمل الشجره اللي هي العزة اللي النبي امر سيدنا ايه خالد انه ايه انه يروح يقطعها ساعه ما قال: يا عزو ايه كفرانك، ايه لا غفرانك، ان ربنا قد اهانك. مش كده ولا انتوا شفتوهم؟ انا خليكم تحكموا عليهم، روحوا شوفوه. حجر لما الهوى يوقع منهم تروحوا تسندوه، لما يقع وينكسر منه حته كده تروحوا تجيبوا ترميم وتجيبوا مسامير وتجيبوا غيره وتقعدوا تلزقوه. اله بتعدلوه وتنحتوا ده. شفتهم أفرأيتم؟ شوفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا آلهة. إزاي ينفعوا آلهة وهم اللي جابوهم حطوهم، هم اللي نحتوهم، هم اللي قال لك هم عملوهم آلهة. هم عملوهم إيه؟ ليه عملوهم آلهة يا أخي؟ يضرهم؟ قال لك لا. هم اللي قال لك لأن طبيعة التجين فطرية في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان. هناك لما أخذ الله في عالم الزر، عالم الزر إحنا زر في ظهر آدم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا بلى إيه؟ سأذأتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو إننا كان أهلنا أباء واتبعناهم. فهموها كويس. يوم لما الإنسان تتنفض عنه الشهوات تيجي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك، لكن مطلوبات الإيمان صعبة. يقوم يتمسح في أنه يؤمن بواحد عشان يعيش مرضى غريزة الايه الايمان، ولا مش تكلف ولا اي حاجة، لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي. الشمس يعبدوها، لا قالت لهم ايه العباد، ان عبدتونا اعمل لكم ايه، وما طب ما هي قالت ايه، طب ادونا منهج الاله ده منهج بلا اله، يبقى كلام كذب كله. يبقى دي بيعملها الراحة مواجدين من عالم الايه، من عالم الزر اللي اخذ من ظهر مين، اخذ من. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمها أن كل حي إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، لأن الميكروب اللي أنشأني من أبويا لو كان ميت كان ينفع، يبقى لازم حي، يبقى حي ميكروب حي أخذ عن أبي الحي، وميكروب أبي الحي أخذ عن أبيه الحي، سلسلها إلى أن يوجد من آدم. فكل واحد منا فيه إيه، وشبهناها بالسنتيمتر المكعب من مادة حمراء وحطناها في إزازة ورجناها وخدنا قطرة من الإزازة فيها من الذرة ولا ما فيهاش، طب خدتها وحطتها ببرميل حطتها في البحر ورجت البحر، يبقى فيها ولا لا؟ إذن كل واحد منا فيه ذرة من آدم لم يطرأ عليها موت أبدا. دي اللي بتستيقظ في النفس الإنسانية، وبعدين بيجي تيجي النفس اللوامة بقى تقول أنت عملت كده ليه؟ ما أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ملاه الأخرى متأخرة يعني، لأنها ما كانتش لا على شكل الإنسان ولا على شكل حيوان. وبعدين قال لهم تعالوا بقى أنتوا اتخذتوا الملائكة كمان، ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة، لأنهم ما شافوش الملائكة إنما سمعوا عنهم هو بس اتكلم، إنما آمنوا بالملائكة غيبا كده وقالوا إيه هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا، برضو اتمحكوا في ربنا. نقول له ما نعبدهم معنى العبادة إيه؟ ما معنى العبادة الطاعة لله، طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم إيه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا لكم إيه؟ ما قالوا لكمش حاجة. يبقى كلمة ما نعبدهم مش نفع، لو قلتم ما نقرب لهم إلا ليقربونا إلى الله زول فيبقى معقولة، إنما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكة بقى، هتاخدوا الملائكة مني ليه؟ طب إذا كنتوا خدتوا الملائكة أنتوا بتسموهم إناث ليه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنتوا عارفين خلقوا ناس ده الملائكة لا ناس ولا ذكور، ده خلق آخر كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة كان فيها تأنيث. طيب انت لما خدت الملائكة وانا حقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرا الآية بقى تاني، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين ايه لزومهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر هيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حجر من ضمن الله، انما ازاي بقى عيسى اللي عبد والعزير ازاي هيروح الملائكة؟ قال لك لو فصمت الى التعبير لما احتجت الى هذا، ما قالش انكم ومن تعبدون، انكم قال وما تعبدون وما لا تطلق الا على العاقل. يبقى لا عيسى رايح ها ولا عزير رايح ولا الملائكة ايه ولا الملائكة رايحين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وبعدين سميتوا الملائكة إناث، تلك إذن قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، أنتوا بتعتبروا الإناث أدنى من الذكور، سميكوا جدل أنهم أدنى من الذكور، ثم لما تاخدوا المسألة تاخدوا الذكور وتسيبوا ربنا الإناث، هو أنتوا اللي خلقتوا يا أخي عشان تتمغدوا تاخدوا اللي على كيفك؟ تربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الأفضل، في نظرك يعني أفضل، وإن كان ده لا أفضل وده ده أفضل، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة، لو كنتم منصفين كنت تديتوا للي خلق الذكر، انتوا خدتوا الايه الانثى. ولذلك هناك في ام مريم امراه عمران قالت ايه؟ اني وهبت لك ما في بطني محررا، محررا لايه؟ محررا لخدمه البيت لا يشتغل بعمل اخر خارج، انه يقعد يخدم البيت بس، لكن بعد ما وضعتها انثى يبقى ما ينفعش، لان الذكر يقول لي يبقى في الحرم يبقى ذكر ما يبقاش انثى عشان الناس هتيجي وتروح. فتعثرت قالت ربي مش هقدر اوفي النذر لان اللي وضعتها انثى، وقالت الذكر مش زي الانثى لان الانثى ما تخدمش والذكر يخدم، ده كان كلام من كلامه. قالوا ولكن ذلك من كلام الله، اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. الذكر اللي انت تطلبيه مش هيبلغ منزله الانثى بتاعتك دي، ده هياخد منزله ايه؟ انثى هتاخد منزله في العالم لم تاخذها امراه في حياتها. نعم، يبقى وليس الذكر الذي طلبتيه كالانثى الذي وهبتها، بل الانثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لان لها حاجايا ما تتعددش في امراه ابدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نوصل له، لما ربنا بيضرب إن الإنسان له في العقائد حريات شخصية، ما حدش يرغم واحد على عقيدة، كل واحد يعني من شاء فليؤمن من شاء فلا. ضرب الله إيه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة لوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير، ما قالناش مين هي، إنما بس يكفي إنها امرأة نبي، فخانتاهما رسول ما قدرش يهدي زوجاته، يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية ما يقدرش يهدي امرأته ويخليهم وياهم، برضو ما قال لناش عليها. النبي قال عليها اسمها أسيا إنما ما قال لناش عليها. ليه ما قال لناش عليها؟ لأنه بدي يدي إن أي حد ما يقدرش يهدى حد العقيدة. لكن عندما جاء عند ستنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه، ابنة عمران، لأنها لا تتكرر. ولذلك الذين يقولون أن في قصص القرآن إبهام وكان يجب أن القرآن يوضحه أو المفسرين يوضحوها، زويه ذكروا القصة دي وذكروا قصة الفتيان بتوع أهل الكهف، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال هم مين؟ يقعدوا يبحثوا كانوا في أي دولة أدم، يعني في أي زمان، طب وكانوا في أي مكان، وكم عددهم. علم لا ينفع، ده ربنا لما يشخص الحاجة تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتية اللي ربط ربنا عقلهم ويقفل الظلم والإلحاد وبتاعوا عملوا العمل وسابوا الدين على تنقضي. أي فتية في أي زمان، أي فتية في أي مكان، بأي عدد، بأي صورة ينفع دول. إنما لو شخصهم وقال ده محمد وقالوا دول ويتكررهم، ده أشخاص.
5: ما شاء الله.
4: تلك إذن قسمة ضيزة. ولما شوف ضيزة دي في اللغة يأكدونها أعجب من اللغة في القرآن، عجيبة أو ضيزة ما تكررش، لأن القسمة عجيبة فجاب لها لفظ عجيب أيضا. إن هي إلا أسماء، أسماء حطتها عليهم كده وعملتهم آلهة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وأنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن إلا الظن وما تهوى الأنفس، إلا الظن وما تهواه الأنفس، ثم ذل اللي بتتبعونها مع حقائق ما فيش حقائق. ليه؟ لأن الاسم الإله كالإله، خلينا محمد لا يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد، بس نسميه مقدما، نقول الحمل لا نجيه نسميه ولد، إنما الحمل هو موجودة، يبقى لازم يوجد الإيه المسمى وبعدين يوجد الاسم. فلما نجيب حاجة مسمى اسم ملوش مسمى يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الاسم يطلق على إيه؟ على مسمى. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل هناك عدد ركعات محدد لقيام الليل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وردت نصوص السنة النبوية في قيام الليل مطلقة وعامة غير حاصرة لذلك بعدد معين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وورد حصرها أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والخلاصة أنه يجوز الوقوف عند 8 ركعات غير الوتر، ويجوز أن يزيد عنها على أن تكون الصلاة ركعتين ركعتين إلا الوتر، ومن لم يستطع ذلك فليصلي ولو ركعتين قبل الوتر. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد، نسألك العافية في أبداننا والبركة في أرزاقنا والأمن والأمان والتقدم لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، نسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، جمعة سبقت قد أدبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه. اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك، وما أحصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك. وهذه جمعة قد أقبلت، فأعن على فعل الخيرات وترك المنكرات يا واسع الفضل يا الله. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات فترة الصباح لهذا اليوم الطيب المبارك العاشر من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة المباركة، الموافق 24 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. أهلا بكم مستمعينا مع فقرات هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا مع فقرات هذه الفترة، والتي يسعد بصحبتكم فيها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد صالح، وأسعد بحضراتكم فؤاد حسن. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا وإياكم بصحبة الزميل هاني عماشة. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:03. الآن مستمعينا نلتقي مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونستمع إليه إلى آيات بينات من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العزيز الحكيم.

وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام

فاسلكي سبل ربك ذللا

لا

بل أكثرهم لا يعلمون هل يستوون الحمد لله

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل

الطابور.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نحن على موعد بلقاء لبيان التمييز الفكري المنهجي بين التجديد والحداثة. أستاذنا نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هذه مسألة من أهم المهم، التمييز الفكري المنهجي بين التجديد والحداثة، وما بعد الحداثة وما بعد الإنسان، لأن هذه كلها مصطلحات، كل مصطلح له مضمون خاص يختلف عن الآخر. فننظر إلى كل مصطلح من حيث مرجعيته ومصدر سلطته المعرفية، موقفه من الدين، موقفه من الإنسان، موقفه من القيم. هكذا ينبغي أن يكون الفكر والمنهج، لأن التشابه في بعض الشعارات التي تطرح من بعضهم لا يعني وحدة المضمون أبدا. أولا، التجديد بوصفه مصطلحا إسلاميا، التجديد في التصور الإسلامي مفهوم أصيل مستمد من الوحي، ومن أشهر أدلته حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد في الإسلام لا يعني إنشاء دين جديد، ولا هدم الأصول، ولا القطيعة مع التراث، وإنما تنقية التراث، بمعنى إحياء من درس من معالم الدين، إزالة ما علق بالفهم من أخطاء وانحرافات، تنزيل الأحكام والمقاصد على الوقائع المتجددة، الجمع بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع. فالتجديد الإسلامي يتحرك داخل المرجعية الشرعية، مرجعية الوحي. الوحي الإلهي هو مصدر المعرفة فيه، ولا يقع خارجها أبدا، ويهدف إلى تجديد الفهم والعمل، لا تجديد العقيدة ولا العدوان على الوحي نفسه. ومن ثم فشعار التجديد الإسلامي هو تجديد الوسائل والفهم مع ثبات الوحي والأصول. أما الحداثة بوصفها مشروعا غربيا، ليست مجرد استعمال التكنولوجيا أو التقدم العلمي، هذا الجانب لا خلاف لنا معهم فيه، بل القرآن هو الذي أمرنا بالتقدم العلمي وأمرنا بالعلم وجعل العلم سبب الرفعة، وأول آية اقرأ إلى آخر ذلك. ولكن الحداثة حين تكون مشروعا فكريا قد نشأ في أوروبا بعد الصراع مع السلطة الدينية هناك، وكان من أهم مرتكزات الحداثة مركزية العقل البشري في مقابل في التجديد مركزية الوحي. هذا أمر مهم لأنه أساس عظيم. إذن مركزية العقل البشري هي التي تميز الحداثة، ويدعون تحرير الإنسان من المرجعيات الدينية التقليدية، وجعل الإنسان هو مصدر المعرفة والقيم وليس الوحي. هذا فرق جوهري. وهم يؤمنون في هذا التيار بأن لابد من التفكير والتقدم المستمر الذي يزيح أفكارا كثيرة في هذا الجانب المتعلق بالوحي، المتعلق بالقيم، المتعلق بالإنسان. الحداثة الغربية لم تنشأ أصلا لتجديد الدين، بل نشأت لإعادة بناء المجتمع بعد تراجع السلطة الدينية فيه. ولهذا فإن الفرق الجوهري بين التجديد والحداثة هو أن التجديد إسلامي والحداثة

0: في التجديد الدين مصدر هداية الناس، الوحي الإلهي، وهذا أمر من أهم المهم. ومن هنا فإن الخلط بين المصطلحين يؤدي إلى اضطراب كبير في التصورات الفكرية. بعد ذلك نشأ تيار جديد ما بعد الحداثة، ثم بعد ذلك نشأ تيار جديد هو ما بعد الإنسان، وكل واحدة من هذه المصطلحات تحتاج إلى حلقة خاصة حتى يتضح البيان هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لفضيلة مفتي الجمهورية، ونلتقي بمشيئة الله تعالى في العاشرة والربع مع أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة وكلمة للشيخ زكريا مرزوق إمام المسجد، وتختم بتهلات للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية إعداد وتقديم وليد الحسيني. وننتقل بحضراتكم في حوالي 12:30 بالانضمام إلى البرنامج العام إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ أحمد عبد الرحمن الزارع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا أعطاه إياه، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع آيات بينات من سورة الحاقة، يتلوها علينا القارئ الشيخ

0: بولانين شيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة الحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أكثروا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 15 من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولله جنود السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي محمد والفتح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال أويس بن عامر: الكوفة. قال عمر: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أويس بن عامر: أكون في غبراء الناس أحب إلي.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا نلتقي مع القارئ الشيخ صلاح يوسف في تلاوة من سورة إبراهيم إحياء لذكرى رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ صلاح يوسف ولد في قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. كان الشيخ صلاح يوسف صاحب أداء متميز في تجويد القرآن الكريم، ويعد الشيخ صلاح يوسف تلميذا نجيبا للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. اعتمد بالإذاعة المصرية

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف ما تيسر من سورة إبراهيم، أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مزل.
1: بيّنت لنا سورة السجدة ارتياب الكفار والمشركين في مسألة البعث مرة أخرى، وضح لنا ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية استئناف لكلام جديد ساقه الله تعالى لبيان أباطيلهم، وأنه لم يقف أمرهم عند عدم الشكر، بل جاوزوه إلى الكفر وإنكار البعث، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا خفينا في الأرض التي دفنت فيها أجسامنا وتحللت فيها أجزاؤنا وصرنا ترابا مخلوطا لترابها، أيعقل أن نبعث وأن نعود إلى خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي إن أمر هؤلاء المشركين لا يقف عند إنكار البعث بل يتجاوزه إلى كفرهم بلقاء ربهم. والمراد من لقاء ربهم لقاء ملائكته وما يكون بعده من حساب وجزاء، فهم يكفرون بالبعث وبكل ما يتصل به من شؤون الآخرة. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، المولى تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يعد عباده الصالحين بالحياة الطيبة في الدنيا وبالجزاء العظيم في الآخرة. فما مكانة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ إن الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة ظل زائل وعرض حائل ومتاع قليل. وفي القرآن الكريم ما يحذر المسلم من الرقون إلى الدنيا وإلى الاطمئنان بها والانخداع بما فيها من زخارف وشهوات، ولكن مع كل ذلك فإن الإسلام لم يدعو أبدا إلى اعتزال الدنيا اعتزالا تاما، ولكن يدعونا إلى السعي في الأرض وإلى الانتفاع بخيراتها وتسخيرها لما ينفع الناس.

0: قدم الشيخ نصر الدين دوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف مع فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أيها المستمعون الكرام، في مستهل ما سنستمع إليه الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، ثناء من الحق تبارك وتعالى أثنى به على نفسه بإسناد الحمد إليه تعالى، وهو الذي أنزل الكتاب على خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولقد استفتحت بعض سور القرآن العزيز بمثل ذلك، وعندما يكون المنعم به واضح الدلالة على قدرة الله تعالى، وحينما تكون الدلالة واضحة يعظم أثرها في أمر هذه الحياة وما بعدها، من حديث يتعلق بالغيبيات التي ترتبط بمصائر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه السورة أثنى الله على نفسه بإنزاله الكتاب على عبده مستقيم الغاية، أنزله مستقيم الغاية محكم البيان، لينذر بأسا شديدا من لدن، لمن؟ للجاحدين المكذبين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن خبر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، إنهم أصحاب الكهف. فحديثهم عجب، وقدرة الله معهم أعجب وأعظم. لقد آمنوا بالله فأنكرهم وحاربهم أعداء الله، كادوا لهم وهموا بهم فلجأوا إلى ربهم يطلبون حمايتهم من مكر أهل الشرك والإلحاد. ذهبوا إلى الغار يستروحون فيه من ظلم القوم، صدقوا في عزمهم وأحسنوا الظن بربهم، وهنا تظلهم قدرة الله الذي لا تجري على أحوال العباد، فلله عز وجل قدرة تفوق نظام الخلق. لقد ألقى الله عليهم النوم وتوالت معهم الأيام والسنين، تواكبت معهم مفردات هذا الكون تسبح بحمد الله من أجلهم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. أيها الإخوة الكرام، ويتدلى عليهم ربهم بالحياة بعد طول رقاد وبالبعث مما يشبه الموت. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا الغار؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، إنهم جياع بعد هذه الهجعة الطويلة، بل بعد هذه الحقبة الطويلة من النوم. أرسلوا أحدهم بما معهم من نقود عهدهم الذي غبر، وتعجب الناس، هذه عملة ذهبت مع أهلها، فأين هم؟ أين هم؟ لقد تتبعوا هذا الوافد العجيب الذي قدم لهم عملة مضت من سنين وسنين، أين هؤلاء القوم؟ ووصلوا إلى الغار. وقر الرأي على أن يتخذوا مكانهم مسجدا، يصل المعاني بالمباني، ويربط المعقول بالمحسوس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيا بنا نستمع وننتفع، والله الموفق والهادي إلى الصواب.
0: قدم فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد لهذا الترتيل المبارك بسورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 10. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وإهمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. في الجمعة القادمة إن شاء الله نلتقي مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في ترتيل لسورة الكهف. ساعتنا الآن 11:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويقول سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المتأمل في هذه الكلمات يجد ثلاثة ألفاظ في معنى قريب من بعضه، غير أن بينهما فروقا لغوية دقيقة، والألفاظ هي أكمل وأتم وأسبق. فالإتمام هو إزالة النقص في أصل الشيء، أي جعله يصل إلى حد النهاية بعد أن لم يكن موجودا. ومثال ذلك صيام يوم في رمضان لا يجوز قطعه بالنهار، ويجب إتمامه للمغرب، لذا قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما الإسباغ فمعناه التعميم والغمر والمبالغة في الإتمام، وهو إعطاء الشيء حقه وزيادة، ومنه قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول صاحب التحرير والتنوير: وإسباغ النعم إكثارها، وأصل الإسباغ جعل ما يلبس سابغا، أي وافيا في الستر، ومنه قولهم: درع سابغة، ثم استعير للإكثار، لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شقق أثواب. ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقي، فقيل: سوابغ النعم. والنعمة هي المنفعة التي يقصد بها فاعلها الإحسان إلى غيره. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر نعمه بصيغة جمع نعمة مضاف إلى ضمير الجلالة، وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويه بهذه النعم. وقرأ الباقون نعمة بصيغة المفرد، ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع، والتنكير فيه للتعظيم، فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم. أما الكمال فمعناه الاستكمال في الأوصاف والكماليات، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والمعنى أن الله تعالى أنزل الدين مجزأ حتى وصل لأعلى مراتب التشريع الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وقد استخدم القرآن الكريم هذه الألفاظ الثلاثة بدقة لغوية معجزة، حيث وظفت كل كلمة في سياقها المناسب لمعناها الدقيق. فاستعمل القرآن لفظة التمام في العبادات المقدرة بالزمن مثل الصيام والحج، فقال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. واستعمل القرآن لفظة التمام في الميقات والعدد، كما في قوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمم

0: أكملناها بعشر، ولم يقل وأكملناها بعشر، كما استعمل القرآن لفظة التمام في كمال التشريع والاستغناء كقوله اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يقل أتممت، لأن الدين أكمل لأن فيه تشريع وفيه صفات وفيه أحكام كلها وصلت ذروة الجودة والاستغناء، فلم يعد بحاجة لزيادة أو تعديل. كما استعمل القرآن لفظة التمام في بلوغ الأوصاف الاختيارية كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. جاء اللفظ بهذه الصيغة لتكملوا لا لتتموا، لأن القضاء رخصة اختيارية للمريض والمسافر. كما استعمل القرآن لفظة الإسباغ مع النعم للدلالة على الكثرة والسعة والشمول، وكأن النعمة غطاء واسع يغمر الإنسان من فوقه ومن تحته. لهنا تتضح الدقة الإعجازية في القرآن الكريم عندما تجتمع هذه المصطلحات أو مشتقاتها في سياق واحد، حيث يوضح كل لفظ ليؤدي معنى عجزت الكلمة الأخرى عن إفادته. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 40 من سورة سبأ نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا،

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

يباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد

زكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير

نغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير،

من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه

من بعده، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم،

استكبارا في الأرض ومكر السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

أرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ

يَسْتَطِيعُونَ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سور سبأ وفاطر وياسين، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يستكمل اللقاء في الثالثة من ظهيرة اليوم إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق. ما زلنا مع فضيلته نتحدث حول موضوع الأخلاق واهتمام الإسلام بغرس الأخلاق والقيم الفاضلة، خاصة ونحن نلاحظ في مجتمعنا بعض السلبيات والسلوكيات التي يرفضها الإسلام. ونحاول مع فضيلته أن نتحدث عن أسباب هذه السلوكيات المرفوضة ونقدم لها علاجا مما قدمه الإسلام في هذا الإطار. تحدثنا من قبل عن عدد من هذه السلوكيات السلبية، ومعنا اليوم قضية مهمة وهي ظاهرة نلاحظها في المجتمع، وهي ظاهرة التنمر. نتحدث مع فضيلتكم عن هذه الظاهرة، نعرف بهذه الظاهرة ونتحدث عن أسبابها وعن بعض مظاهرها وكيف يواجهها الإسلام الحنيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة الدين الإسلامي يعنى عناية كاملة بالأخلاق الحميدة، ويرفض رفضا قاطعا الأخلاق السلبية السيئة الذميمة، ويحرص كل الحرص على غرس الأخلاق الفاضلة في النفوس حتى يقوى المجتمع، وحتى يسير الناس على وتيرة صحيحة تتفق مع مراد الله عز وجل من خلقه. والله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون في أثناء مسيرته في الحياة أن يعيش في رفق، وأن يعيش في رحمة، وأن يعيش في بر. كل هذه الأخلاق الحميدة تؤدي إلى مسلك حميد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه وهانه. ولذلك هذه الظاهرة التي تفضلت سيادتك الدكتور كمال بالكلام عنها، وهي ظاهرة التنمر، هي مما لا يتفق أبدا مع صحيح الدين ولا مع الأخلاق الحميدة. لأن هذه الظاهرة، ظاهرة التنمر، إن جاز لنا أن نطلق عليها أنها ظاهرة، من حيث إنها بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة كما لم تكن قبل ذلك. وجدناها تنتشر انتشارا كثيرا وسريعا، مما لابد من التصدي له. ولذلك ننبه أولئك الذين يؤذون الناس بأقوالهم ونظراتهم وأفعالهم وازدرائهم إلى أن هذا المسلك هو مسلك بغيض، مسلك ليس محمودا في نظر الشرع الشريف. فيه إهانة وفيه إيذاء، ليس إيذاء بدنيا مؤلما فقط، وإنما هو إيذاء نفسي أيضا ومؤلم في الوقت نفسه. ولذلك وجدنا أن الإسلام أولا من حيث العموم رفع كل ضرر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن التنمر فيه ضرر وفيه ضرار، فهو مرفوع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يرتسم وأن يمتثل أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن كل ما يؤذي الآخرين.
1: بعض الناس يتصور أن التنمر هو فقط مقصور على إيذاء الآخرين بكلمة مثلا، بالشتم أو السب أو غير ذلك، أو إيذاء الآخرين مثلا بالتعدي عليهم مثلا، لكن لا يفهمون أن التنمر يشمل أشياء كثيرة. ربما النظرة، مجرد النظرة إلى شخص باحتقار، ربما مثلا تعامل أحد بانتقاص من حقه مثلا، يعني هذا المفهوم يتسع لأشياء كثيرة.
2: ولهذا عندما نحلل هذه اللفظة، لفظة التنمر، والآثار المترتبة عليها ومحتواها في ذاتها، نلحظ بأنها تشتمل على جملة من الإيذاء وعلى أصناف كثيرة من الأذى والحاق الضرر بالآخرين. على سبيل المثال مثلا، نجد في التنمر احتقار للآخرين.
1: بأي صورة من صور الاحتقار؟
2: من أي صورة؟
1: بكلمة، بلفظة، بنظرة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: ولذلك عندما نجد هذا التنمر وفيه هذا الاحتقار، نقول للذي يتنمر، نقول له بأن ذلك محرم، ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فتلحظ بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الاحتقار من أشد ما يمكن للمرء أن يقترفه من الإثم، ولذلك هو يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: نعم، احتقار المسلم شر عظيم.
2: احتقار المسلم شر كبير جدا.
1: نعم.
2: هذا أمر أول أو نموذج أول من محتوى التنمر. كما أن التنمر في حد ذاته أيضا يمكن أن عند تحليله أن نلحظ فيه السخرية. والسخرية من الآخرين. تحت أي مسمى من المسمات وتحت أي مبرر من المبررات. والله سبحانه وتعالى حرم السخرية وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
1: وأيضا التنمر كما أن فيه لون من السخرية ولون من الاستهزاء والاحتقار، فيه أيضا يعني لون من كأنه مثلا يعترض على خلق الله. عندما يتنمر إنسان قوي على ضعيف، أو صحيح على سليم، أو خالي من العيوب على أحد فيه عيوب، في هذه الحالة يعني كأنك تعترض على خلق الله وخلقة الله.
2: صحيح. هذا جانب مهم جدا ينبغي أن نراعى، لأن هذا الخلق، خلق الإنسان، مهما وجدت صورة معينة فإن هذا الخلق فيه إعجاز كبير جدا. عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وينظر محتوى هذا البدن، يلحظ تركيبا غريبا، تركيبا عجيبا، يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما يتمعن الإنسان في حقيقة هذا الخلق فإنه يعظم كل إنسان، لأنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أن التنمر يؤدي إلى الهمز واللمز، والهمز واللمز معنى العيب والطعن. يطعن في الآخرين ويعيب في الآخرين. الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك، وعن أن يعيب بعضنا البعض الآخر وأن يطعن بعضنا بعضا. فقال سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. إلى غير ذلك من الأصناف الكثيرة من الإيذاء التي يحملها التنمر تجاه الآخرين.
1: نعم، بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعينا مع القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل في هذه التلاوة من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: وما

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العدل ميزان الله عز وجل الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تنازعه في سلطانه. والعدل اسم من أسماء الله الحسنى، فهو الحكم العدل. وقد حرم ربنا عز وجل الظلم على نفسه، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأرسل سبحانه وتعالى رسله جميعا بالحق وبالعدل، حيث يقول عز من قائل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، لقد جعل الله سبحانه وتعالى العدل من الأمور الراسخة التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الوصايا العشر التي وردت في أواخر سورة الأنعام: إنها من الأمور المحكمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية. يقول تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنعام: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. فقد أمرنا سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال وفي الأفعال، بالقسط بين الناس جميعا، في الرضا والغضب، في القريب والبعيد، في الصديق والعدو، حيث يقول عز من قائل في كتابه الكريم في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا

0: الله كان بما تعملون خبيرا، صدق الله العظيم. ويقول عز من قائل في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أخي الكريم، ولأهمية العدل كان الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
1: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها اليوم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن تلاوة للقارئ أحمد عبد الرحمن الزارع، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ينقلها الزميل محمد محمود، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أما الأمسية الدينية التي تأتيكم إن شاء الله في 10:15 فتلتقون مع هذه الأمسية المسجلة من مسجد الشرقوة قوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكلمة للدكتور أيمن الشيمي من علماء الأزهر الشريف، وتختم بتهلات للشيخ عصام السيد مجاهد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أما الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه والتي نتولى فيها الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، فتأتيكم في 15:15 مع ضيفها الدكتور مجدي عاشور، ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا على تلفون 25-77-504. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، معنا على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهذه التلاوة من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: المسجد معالي الدكتور له رسالة وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خير البقاع في الأرض في السنة المساجد. نريد أن نقف على رسالة المسجد من المنظور الإسلامي البحت الذي يحقق الهدف من هذه الرسالة.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية، لعلنا نلحظ أن أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أن يبني المسجد. العمل الأول في المدينة بناء المسجد، وأن يصف المسلمون فيه، وأن يلتقي بهم صلوات ربي وسلامه عليه من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، وأن يقرأ عليهم الوحي القرآن في الصلوات الجهرية، وأن يجعل المسجد محضنا للرجال ومصنعا للأبطال. فإذا أردت مني كلمة موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى، أقول لك المسجد مصنع الرجال. المصانع نوعان، هناك مصانع للإنتاج المادي، وهناك مصانع للنفوس، مصانع للرجال. لماذا؟ لأن استماع الناس إلى صوت نبيهم وهو يقرأ القرآن يربيهم ويتعهدهم بهدايته. وأنا وحضرتك والمستمع ينصت الآن ويتخيل أنه يعني نحن جميعا نسعى في رمضان وفي غير رمضان إلى المساجد إذا كان الإمام يتمتع بصوت جميل.
1: نعم،
2: ما بالك يا أستاذ إسماعيل ونحن نتخيل أننا نصلي وراء رسول الله ونسمع القرآن منه.
1: ما بالنا ونحن نتوجه إلى مكان هو محل تلبية نداء الله حينما قال حي على الصلاة.
2: نعم،
1: حي على الفلاح. هذا المكان، نعم، نلبي فيه دعوة الله
2: ونستمع. شوف، الصحابة يستمعون إلى الوحي يتلى من أشرف فم، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمعهم في المسجد في خمس صلوات كل يوم، يقوي إيمانهم وعزائمهم على طاعة الله. وهنا يقول عبد الله بن رواحة ويصور المشهد، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.
1: إذن رسالة المسجد تحقق الأمن والأمان في الدنيا، وتحقق النجاة أيضا في الآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة نادى الله عز وجل: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، وما الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول مولانا تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟
2: عمار المساجد. ليه؟ لكما تفضلت، لأننا نريد أن نربط المسجد بواقعنا. المسجد ليست الوظيفة أن نصلي فقط، نصلي ونستمع إلى الوحي يتلى، لكننا نربي الرجال في المسجد، نربيهم على الخلق، نربيهم على الأمانة، نربيهم على مراعاة الحقوق، نربيهم على عدم الظلم، نربيهم على حسن الجوار. لابد أن تنتشر في المساجد القيم الحضارية، بحيث يخرج الإنسان من الصلاة يخرج إنسانا جديدا من حيث الإيمان، من حيث الخلق. أذكر لك حديثا ذكره الإمام البخاري عن جبير بن مطعم، يقول سمعت النبي وهو مشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور. يقول فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يقول كاد قلبي أن يطير، لأن هذا الرجل يصغي إلى القرآن لا بأذنه فقط، إنما يصغي إلى القرآن بقلبه. ويا سيدي هذا ما نفتقر إليه الآن، لابد أننا قبل أن نتمتع بالصوت الجميل في قراءة القرآن لابد أن ينفذ هذا الصوت إلى القلب، وأن نشعر بجلال القرآن وأن نشعر بعظمة القرآن وأن نشعر بمعاني القرآن. هذا رجل مشرك يقول لما سمعته يقرأ في المغرب بصورة الطور
1: تمعن في هذا المعنى
2: تمعن يقول ونفذ الكلام إلى قلبه، يقول كاد قلبي أن يطير. يطير من أي شيء؟ اليطير من هذه المعاني التي دخلت، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وبالمناسبة هذه الآية تقرر قانونين عقليين. القانون الأول، لا يمكن في منطق العقل أن يوجد شيء من غير سبب. أم خلقوا من غير شيء، شوف في كلمات الآية تعطيك قانون عقلي، مستحيل
1: مقدمات ونتائج،
2: مستحيل أن يوجد شيء من غير سبب. فلا تأتي وتقول لي بأن العالم وجد هكذا من غير شيء أو وجد هكذا صدفة، لابد أن وراء هذا العالم لابد أن يكون خالق. وراءه خالق حكيم عليم قادر مريد إلى آخره. القانون الثاني، مستحيل أن الشيء يخلق نفسه أم هم الخالقون، لأنه معنى أن الشيء يخلق نفسه فيه تناقض، لأنه قبل أن يخلق نفسه كان معدوما، يخلق نفسه كان موجودا، هذا مستحيل. ولذلك أن ألفت النظر إلى أن القرآن الكريم تضمن قوانين عقلية بدهية الإنسان عندما يقرأه بقطع النظر عن ديانته عن معتقده، لابد أن القرآن يلفت النظر العقلي إلى قوانين بدهية. مستحيل أن يوجد شيء من غير سبب، ومستحيل أن يوجد الشيء نفسه.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، ينقلها الزميل محمد محمود، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أما في 15 دقائق فنلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الدكتور مجدي عاشور. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504. بالعشرة والربع تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الشرقوة، كوم حلين، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكلمة للدكتور أيمن الشيمي من علماء الأزهر الشريف، وتختم بتهليلات للمبتهل الشيخ عصام مجاهد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان والإسلام، قرآن المغرب للقارئ الشيخ علي محمود، ويتلو علينا من قصار الصور. يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين مع زميل الدكتور أحمد القاضي في 9:05 إن شاء الله.
1: يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

رب. يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم انصرنا.

يا رب، استمعنا إلى المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: هنا القاهرة. إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى زميل دكتور محمد محمود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجامع الأزهر الشريف محافظة القاهرة نحييكم وننقل لكم صلاة الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، بالأمس كان احتفالنا بذكرى ثورة 23 من يوليو لعام 1952. نتعلم منها أن مصر أمانة نحميها من جيل إلى جيل. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. رواه مسلم والطحاوي والطبراني بلفظه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا قارئاً القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، ومؤذناً للأذان الأول الشيخ مصطفى الزين، وللأذان الثاني الشيخ رضا رمضان محمد، وخطيب الجمعة فضيلة الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، وخطبة الجمعة تحت عنوان الأسرة بين الواقع والمأمول. أيها الإخوة المؤمنون، يقول عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، واللفظ لأحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي واللفظ له وأحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، والأسرة هي نواة المجتمع، والحفاظ على قوامها إنما حفاظ على القيم، على المبادئ التي ربينا عليها. وفي الأحاديث الشريفة تربية للصحابة على كل شيء، على الأخلاق، على الترشيد، ومن بين ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه تلاوة قرآنية مباركة استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ننوه إلى أن من بين حضور صلاة الجمعة بالجامع الأزهر فضيلة الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ولحظات وينادى للصلاة من يوم الجمعة ويرفع الأذان الشيخ مصطفى الزين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد في الآيات ما يشمل أنواع التربية والتأديب بدءا من العقيدة ووصولا للشكل. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أذان الجمعة.

0: حقا ودائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد نودي للصلاة من يوم الجمعة، رفع الأذان الشيخ مصطفى الزين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد أشارت الآيات في المقدمة من سورة لقمان إلى لون من الوعظ والتأديب متفرد في أسلوبه، فهو يبدأ من العقيدة ربطا بين النتيجة والسبب: يا بني لا تشرك بالله، حتى يصل إلى الشكل، إلى الصوت، إلى المشية. وهذه النصائح التي قدمتها الآيات على لسان لقمان صالحة لكل وقت، وهي أسلوب متفرد في التأديب. أيها الإخوة المؤمنون، ومن بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى فضيلة الدكتور ربيع جمع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وهو يرتقي درجات المنبر، وخطبة الجمعة تحت عنوان: الأسرة بين الواقع والمأمول. ويرفع الأذان الثاني فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد. أيها الإخوة المؤمنون، إلى خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وقوت الأرواح وغذاؤها، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح بناء المجتمع. الأسرة هي اللبنة الأولى وهي المقياس لصلاح المجتمعات، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. وهل المجتمع إلا مجموعة من الأسر؟ ومن هنا أيها الأحبة الكرام، اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا، ولا نعرف علاقة إنسانية أولاها الإسلام اهتماما مثلما أولى هذه العلاقة، فاهتم بها حتى قبل أن تنشأ. إذا نظرنا إلى القرآن نجد الحق سبحانه وتعالى يذكر في معرض الامتنان على عباده نعمة الزوجية، بل ويعدها بعد نعمة الخلق والإيجاد مباشرة، فيقول عز من قائل: ومن آياته، أي ومن نعمه ومن دلائل قدرته، أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته من نعمه أن خلق لكم من أنفسكم، جعل زوج الإنسان من نفسه أو من جنسه لإمكانية التكيف والتفاهم والتعامل وتمام الانسجام الذي ترسمه البلاغة القرآنية العالية في قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواجا، لم يقل نساء، لم يقل أي وصف آخر. والقرآن لا يسمي زوج الإنسان زوجاً، وقل زوجاً ولا تقل زوجة إلا على قلة في الاستعمال.
القرآن لا يسميها زوجه إلا حيث تكون العلاقة نموذجية لا منغص فيها ولا خلل. أما إذا كان هناك خلل ما يسميها امرأته، يسميها امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. أما إذا كانت العلاقة كاملة مستقرة يسميها زوجه، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. سيدنا زكريا عليه السلام حين كان هناك خلل في العلاقة بينه وبين زوجه، حيث كان لا ينجبان وهذا منغص وإن كان خارجا عن الطرفين، قال وامرأتي عاقر. وامرأتي لما زال هذا الخلل وأكرمهما الله بالإنجاب بمعجزة إلهية مع تقدم العمر، قال الله تعالى وأصلحنا له زوجه. إذن هنا في معرض الامتنان خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا يا ربي؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، دعائم التي من أجلها شرع الزواج في الإسلام: السكينة، استقرار القلب وهدوء النفس، والمودة والرحمة. متى وجدت هذه الأشياء الثلاثة في علاقة زوجية كان بيت الزوجية جنة وارفة الظلال، ومتى عدمت من حياة كان بيت الزوجية والعياذ بالله جحيما لا يطاق. لله ضر القائل حين صور الحياة الزوجية الرائعة فقال، قال الشاعر: فزوجة المرء عون يستعين به على الحياة ونور في دياجيها، مسلات فكرته إن بات في كدر مدت له مواسية أياديها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها. كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الأمر تدبيرا ينجيها، تعامل الزوج في أحوال عسرته وفي اليسار بما في النفس يشفيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها. إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يحييها، وزوجها ملك والدار مملكة، الصفو والسعد يجري في نواحيها. هذه القرينة هذه من تحن لها نفس الأبي، ولكن أين نلفيها؟ أين نجدها؟ نجدها في تعليمات الإسلام، نجدها في المنهج القويم الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببلاغته العالية في إقامة أسرة سوية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول للشباب: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما معيار الصلاح يا رسول الله؟ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا غاب في نفسها وفي ماله؟ أيها الأحبة، هذه معايير. سأل رجل الإمام الحسن: تقدم لخطبة ابنتي رجال كثيرون، ممن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله تعالى، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أتعرفون الفساد الكبير أيها الأحبة الذي يشير إليه الحديث الشريف؟ هو ذلك الخلل الحاصل في الأسرة المصرية في واقعنا المعاصر، حيث تطالعنا إحصاءات دقيقة مرعبة بأنه كل ثلاث زيجات
تنجح واحدة وتفشل اثنتان. ما هذا؟ معدل نجاح العلاقة الزوجية في عصرنا هذا من 65% إلى 70%؟ نعم، ولا أعني بالفشل الزوجي هذه الظاهرة المقيتة، لا أعني بها الطلاق، فإن نسب الطلاق أقل من ذلك، لكن الفشل في تحقيق مضمون الزوجية، في تحقيق السكينة والمودة والرحمة. هذا خلل حاصل قائم في عصرنا، وهو يحتاج إلى تضافر الجهود في علاجه أيها الأحبة. والله الذي لا إله غيره، والواقع خير شاهد، إن كثيراً من البيوت اليوم مغلقٌ لا على أزواج تربط بينهم أواصر المودة والرحمة، بل على أعداء الداء، يعيش بعضهم مع بعض من باب ارتكاب أخف الضررين واتقاء للشكل الاجتماعي والفضائح وغير ذلك. أعداء الداء يتمنى كل منهم الخلاص من الآخر في أقرب وقت، ولكن يعيشون من أجل الأولاد ومن أجل الشكل الاجتماعي وكذا وكذا. خلل أيها الأحبة، الأزواج اليوم في البيوت وعول تنتطح إلا ما رحم ربي. لماذا؟ ما الذي أدى إلى ذلك؟ أين ثقافة الاحتساب في الحياة الزوجية؟ الصبر على سوء خلق الزوج من أجل الله، والصبر على خلق الزوجة من أجل الله عز وجل. خلق التغافل، خلق الإغضاء، خلق احتمال الأذى من الطرفين. لماذا صارت النساء اليوم تتعامل بالندية المطلقة مع الزوج؟ ألم يسمعوا ما قالت المرأة القديمة لابنتها في ليلة زفافها، وهي وصية والله جديرة بأن تدرس؟ المرأة قالت لابنتها في ليلة الزفاف: أي بنية، إنك ستفارقين العش الذي فيه خرجت، والبيت الذي فيه درجت، إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، واحفظي له خصالا عشرا. أما الأولى والثانية فتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الثالثة والرابعة تفقدي موضع طعامه ومنامه، فإن الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يا بنيتي، الخامسة والسادسة: لا تعصي له أمراً، ولا تفشي له سراً، ولا حتى لأهلك، ولا حتى لأقرب الناس إليك، ولا حتى على شبكات التواصل أو التقاطع الاجتماعي من باب أولى. لا تعصي له أمراً ولا تفشي له سراً، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. يا بنيتي، إياك والفرح بين يديه إن كان ترحاً حزيناً، والحزن بين يديه إن كان فرحاً. واعلمي يا بنيتي أنك لن تبلغي منه ما تريدين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك، والله يخير لك. والسلام. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه ما سأل، أدعو الله تعالى فلعلها تكون هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، بمثل ما قالت أو مثل ما قالت المرأة العربية القديمة لابنتها، بمثل هذا تعمر البيوت وتستقيم الأسر وينزع فتيل الخلاف بين الأزواج. هذا وعي غائب، وتلك ثقافة مهجورة،
هذه الثقافة الزوجية لو عرفها الشباب هل نعلمها لأبنائنا؟ هل نعلم أبناءنا اليوم كيفية الاختيار للزوجة؟ ونعلم أولياء الزوجات كيفية اختيار الشباب لكرائمهم؟ النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. هل نفكر في هذا؟ هل نفكر في التيسير على بعضنا البعض من بركة المرأة يسر نكاحها قلة مؤونتها ويسر نكاحها؟ هل فكرنا في هذا؟ يسروا ولا تعسروا، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. هل عرفنا كل واحد من الزوجين، كل واحد ما له وما عليه، منظومة الحقوق والواجبات؟ هل ربينا الشاب كيف يكون زوجا صالحا؟ وما معنى القوامة؟ الرجال قوامون على النساء. كثير من الشباب يفهم القوامة فرضا للرأي وتسلطا في المواقف وصوتا مرتفعا وتعاملا حادا عنيفا. هل هذه القوامة التي أرادها الله؟ القرآن لم يقل الذكور قوامون على الإناث، قال الرجال قوامون على النساء، لأن الذكورة شيء والرجولة شيء آخر. الرجولة فكر، الرجولة احتواء، الرجولة إدارة للمواقف. تتبع كلمة رجل ورجال في القرآن حيثما وجدتموها تجدون هناك معنى زائدا عن النوع الإنساني الذكورة، وهو معنى الرجولة، الفكر والاحتواء. لابد أن يفهم الشباب هذا. هل يعرف الشباب ذلك؟ هل تعرف البنات الفتيات ربيت على مثل ما ربت عليه العربية القديمة ابنتها من ثقافة الاحتمال والإغضاء والاحتواء للزوج ومعرفة حقه؟ سئل رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. قيل من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. هذه الثقافة موجودة اليوم، بالإضافة إلى المنغصات التي لا حصر لها في ظل الطفرة التكنولوجية المقيتة التي عمت العالم اليوم بشبكات التقاطع الاجتماعي. يجلس الزوج بجوار زوجته والأولاد، كل في عالمه، كل في قارته، كل في متاهته، لا يلتفت بعضهم إلى بعض ولا يفطن بعضهم إلى بعض. نريد زوجية آمنة هادئة. وإنني من هنا من منبر الأزهر وأتمنى على الله، وما ذلك على الله بعزيز، وأناشد فضيلة الإمام الأكبر، أتمنى أن يوضع مقرر دراسي ثقافي اسمه الثقافة الزوجية، الثقافة الأسرية. ما حق كل من الزوجين على الآخر؟ كيف يتقي كل طرف من الآخر ربه في الطرف الثاني؟ كيف نربي أبناءنا؟ ويقرر هذا المقرر الدراسي على جميع مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي وفي جميع جامعات مصر، وليس الأزهر فقط، بل وفي معاهد الثقافة والمؤسسات المعنية بالتعليم والتربية والتوجيه. والله الأمر أكبر مما نتخيل، اتسع الخرق على الراقع. لابد أن يوضع مثل هذا المقرر ويبث ويدرس، ثم أيها الأحبة نربي عليه أبنائنا. لا نغفل أبداً أن دار الإفتاء تقوم بدورات في مثل هذا، وأن الأزهر الشريف، مرصد الأزهر، ووحدة لم الشمل تؤدي بعض الدور، لكن الأمر أكبر من ذلك. نحتاج إلى تضافر جهود بدل النعرات الإعلامية وبدل النفخات المأجورة التي تدخل على أسرنا بين الحين والآخر، تؤلب الأزواج على الزوجات والزوجات على الأزواج من أجل تحقيق مكاسب شخصية ورواج إعلامي. الأمر يحتاج إلى تضافر جهود. ومنذ بضعة أعوام نادى فضيلة الأزهر بمبادرة القيم، فضيلة الإمام الأكبر، وكان لها صدى طيب وأثر بليغ. أيها الأحبة، ربوا أبناءكم على ذلك، على تقوى الله وعلى الخوف من الله، وعلى أن نتقي الله في بيوتنا وأزواجنا. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوالنا وأن ييسر أمورنا وأن يتولانا برحمته الواسعة. اللهم يا ربنا أصلح بيوتنا، أصلح أزواجنا، اهد شبابنا وبناتنا، استر أولادنا وفتياتنا،
بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، فلا عين تراك ولا أذن تسمعك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم الطف ببلادنا وأوطاننا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته. لا تصرفنا الآن يا ربنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين، ورحمتنا أجمعين، وقبلتنا أجمعين بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. استر اللهم والطف بأمة حبيبك محمد في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واستووا يرحمكم الله، سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. أقبلوا على الله بقلوب خاشعة ضارعة، استحضروا عظمة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد

0: بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
0: الله.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة الجمعة، نقلناها لكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، ورفع الأذان الأول الشيخ مصطفى الزين، ورفع الأذان الثاني الشيخ رضا رمضان محمد. وكان معنا خطيبا فضيلة الدكتور ربيع الجمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكانت الخطبة تحت عنوان الأسرة بين الواقع والمأمول. هذه تحيات ولي الصبح وسيد عبد الله وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، وتحيات مهندس

وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن الصحة من أعظم نعم الله على الإنسان، بل هي من ضمن رأس مال المؤمن في هذه الحياة، وبها يعبد ربه ويطلب رزقه ويخدم دينه ووطنه وأهله. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية تحث على اغتنامها قبل أن تزول، فهي من النعم التي سيسأل الإنسان عنها، لذلك يجب أن نحافظ عليها، لقول المولى تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حول هذا المعنى نطالع هذا المقال تحت عنوان: الصحة من أعظم النعم، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الغبن هو أن يملك الإنسان شيئا ثميما ثم يفرط فيه، وكثير من الناس لا يعرف قيمة الصحة إلا إذا ترك المرض بابه، فيتمنى ركعة كان يطرقها، أو مجلس علم كان يغفل عنه، أو خدمة لوالديه كان يؤجلها، أو صدقة كان يؤخرها. لذلك أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اغتنامها، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إن الصحة ليست نعمة للراحة فقط، بل هي أمانة ومسؤولية، وسيسأل الإنسان عنها: كيف حفظها؟ وفيما أنفق قوته؟ وهل استعمل عينيه فيما يرضي الله، وأذنيه في سماع الحق، ولسانه في ذكر الله وقول الحق والكلم الطيب، وقدماه في السعي إلى الخير؟ أم استعمل جوارحه فيما يغضب المولى سبحانه وتعالى؟ واستثمار الصحة يكون بالإقبال على الطاعات، كالمحافظة على الصلاة وعلى قراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم وخدمة الناس والسعي في مصالحهم كذلك، والدعوة إلى المولى تبارك وتعالى، وكل عمل صالح ينفع العباد، كما يكون بحفظ هذه النعمة من كل ما يضرها، لأن الإسلام نهى عن إهلاك النفس، فيقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولنا في سلف الأمة القدوة والمثل، كانوا يعدون القوة نعمة ينبغي أن تسخر في الطاعة لا في المعصية، وكانوا يخشون أن تمر عليهم أيام الصحة دون زيادة في العمل الصالح. فلنسأل أنفسنا: كم ساعة من صحتنا أنفقناها في طاعة الله؟ كم ساعة ضاعت فيما لا ينفع؟ فإن العمر يمضي والصحة ترحل، والسعيد من قدم أيام قوته بين يدي ربه قبل أن يأتي يوم يقول فيه: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. على كل مسلم أن يحفظ صحته، وأن يستثمرها فيما يرضي المولى سبحانه وتعالى، فإن نعمة إذا شكرها بالطاعة بارك الله فيها، وإذا ضيعها بالمعصية أو الغفلة كانت حجة عليه يوم القيامة. فاللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاحا، وارزقنا الصحة والعافية، واجعله الوارث منا. سبحانك أنت ولي ذلك والقادر عليه.

إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها من الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل. سعدت بقراءتها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعين نلتقي مع القارئ الشيخ صلاح يوسف في هذه التلاوة إحياء للذكرى. والشيخ صلاح يوسف ولد في قرية سنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية.

كان الشيخ صلاح يوسف صاحب أداء متميز في تجويد القرآن الكريم، ويعد الشيخ صلاح يوسف تلميذا نجيبا للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. اعتمد في الإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في مطلع الثمانينيات، ثم عين قارئا للسورة بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بالقاهرة. وفي مثل هذا اليوم 24 من شهر يوليو من عام 2004 انتقل الشيخ صلاح يوسف إلى رحمة الله تعالى بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورتي النجم والقمر بصوت القارئ الشيخ صلاح يوسف.

ليسمون الملائكة تسمية الملائكة.

غفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

0: الذاكر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النجم والقمر، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف. أذيعت هذه التلاوة إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أسرة من محافظة القليوبية. نتعرف على الأب
2: محمد فاضل أحمدي، محافظة القليوبية، مدرس بإدارة قاعة تعليمية.
1: نتعرف على دور حضرتك مع الابن في حفظ القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حضرتك، الدور والفضل الكبير في الأول، يعني أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، ثم الوالدي رحمة الله عليه جد ياسين، ما شاء الله، يعني كان له دور كبير جدا، إن هو يعني إيه، يعني تبنى الموهبة من صغره، وبدأ بالأذان في المسجد، ثم بالقرآن بقى بالترتيب كده إن شاء الله يعني. فالفضل الله أولا، ثم الجد، وما ننساش طبعا دور والدته، ربنا يبارك فيها طبعا، وقفتها معاه. ودوري بقى اللي ربنا بيقدرني عليه، بقدر إن أنا أعمله طبعا، أساعده إذا كان في أي أفكار، في أي آراء جديدة، في أي مساهمات في حاجة، أنا ما أتأخرش عنه، ربنا يبارك فيه ويحفظه إن شاء الله يعني.
1: موفقين إن شاء الله. والابن
3: ياسين محمد فاضل، بالصف الأول الثانوي، مركز توك، محافظة القليوبية.
1: هل شاركت في مسابقات؟
3: اشتركت في مسابقة المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومشترك حاليا في دورة التلاوة.
1: موفق إن شاء الله لابن
3: إن شاء الله.
1: ياسين.
4: جدوا في رضا المحبوب.

0: لابن ياسين محمد فاضل من محافظة القليوبية، أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله.
1: أقرأ من سورة الفرقان.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم.

أستمع منك إلى ما تحفظ من الابتهالات، تفضل.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج المشرق الصاعد وهذه الأسرة الطيبة، الأب
1: محمد فاضل أحمدي، مدرس بإدارة قاعة تعليمية.
0: والابن
2: ياسين محمد فاضل، مركز توق محافظ العلوية، والصف الأول السنة.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في مالي مستمعينا الكرام، نبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في هذه التلاوة من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي نلتقي فيه بالأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: على مدى لقاءات سابقة يا دكتور تحدثنا عن فترة الشباب ومدى عناية الإسلام بهذه الفترة، لأنها كما قلنا فترة القوة والحيوية والطاقة والشباب والإبداع كما نقول، وتحدثنا عن المنهج الذي وضعه الإسلام لهذه الفترة والذي يجمع بين العمل للدنيا سواء بالسعي لكسب الرزق أو بالسعي لاكتساب العلوم والمهارات، وبين العمل للآخرة والمتمثل في العبادات وفي السلوكيات. ثم تحدثنا في اللقاء السابق عن الواقع المعاصر لشبابنا اليوم وما فيه من كثير من سلبيات نجمت عن افتقاد القدوات إلى حد كبير كما قلت حضرتك، وانشغال كثير من الأسر بواقع الحياة وكسب الرزق، يعني أسباب كثيرة، ودخول الشباب إلى عالم الإنترنت الذي يعني حولوه إلى عالم للترفيه فقط ولم يكتسبوا منه العلوم والمهارات التي أنشئ هذا العالم في الأساس لأجل ذلك. اسمح لي نتحدث اليوم عن أهم جزئية في هذا الموضوع، كيف نصحح المسار، كيف نعود بالشباب للمنهج الذي رسم لهم في ديننا الإسلامي والذي صنع منهم في عهد الإسلام الأول أعظم نموذج للشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هناك أمورا لا بد من الوقوف عندها لكي نرجع إلى سابق عهدنا في التربية السليمة والمنهج السديد لهؤلاء الشباب. أول خطوة لا بد وأن نخطوها وجود القدوة الداعمة لهؤلاء الشباب الذين يأخذون بأيديهم إلى الطريق السليم من خلال وعي سديد، ومن خلال ثقافة عالية، ومن خلال حكمة في التعامل مع تلك الفئة العمرية. نحن حينما نرجع إلى الوراء فنرى كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب، كيف أخذ بأيديهم، كيف وجههم، كيف تعامل معهم عندما يرى أن السلوكيات فيها سلبيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطحب الواحد منهم ويمشي معه ويأخذه برفق ويتكلم معه كلاما فيه نصائح غالية يؤهل الولد أولا أو البنت إلى أن تتلقى كلامه بالقبول، أن يؤهله تأهيلا سليما، أي أن ينشئ بينه وبينه ما يشبه الصحبة حتى يتلقى كلامه بالقبول، وليست الأوامر علوية نفذ ما أقوله لك، لكن كان دائما يقول يا غلام يا جارية يا كذا، فيذكر له ما يستحب ما يحبه من الألقاب حتى يصل به إلى الغاية المرجوة،
1: حتى يصل إلى قلب الشباب وعقل الشباب. يعني يا دكتور يكون في لغة مقبولة من الشباب من قبل هذه القدوات.
2: نعم.
1: لغة تتفق مع عقل هؤلاء الشباب.
2: نعم.
1: ومع لغة هؤلاء الشباب. طبعا لا ننزل باللغة إلى مستوى ما وصل إليه بعض الشباب في حديثهم من بعض الكلمات يعني أو الألفاظ، لكن نقصد بالنزول إلى لغة الشباب، يعني لغة شبابية يفهمها الشباب،
2: دراسة عقلية هؤلاء الشباب وكيف يفكرون. هذا أمر مهم،
1: ضرورة للوصول أنني إليهم
2: أنني لا يمكن أن أتخاطب بلغة معينة تربيت عليها قديما وأخاطب الشباب بهذه اللغة، لكن يجب أولا أن أعلم الصيغة المناسبة التي يتلقاها الشاب بالقبول وأخاطبه بها، دي رقم واحد. رقم اثنين دراسة عقلية هؤلاء الشباب،
1: نعم،
2: وما يدور في أذهانهم، وتلك الأمور التي أسست لها ثقافة غير ثقافتنا، والتي ظهرت من خلال سلوكهم توجهات غير توجهاتنا. لابد من دراسة كل هذه السلبيات دراسة واعية حتى أستطيع أن أعالج كالطبيب دون أي آثار سلبية يمكن أن تظهر من خلال هذه المخاطبات.
1: نعم.
2: فأي لغة علوية أو أي
1: تعالي
2: نعم.
1: في توجيه من مثلا من كبير لصغير
2: أو أي نقد غير بناء ممكن أن يهزم هؤلاء الشباب أو يهدم ما الصلة بيني وبينهم، يبقى لابد من الابتعاد عنها، ولابد من اللطف معهم أو التلاطف معهم في الكلام حتى أصل إلى قلوبهم.
1: نعم.
2: ولا أصل إلى العقول فقط، القلوب والعقول معا.
1: هذا الكلام نوجهه لكل من يتعامل مع الشباب.
2: نعم.
1: في البيت.
2: نعم.
1: الأب والأم، إمام المسجد وهو عليه دور كبير.
2: نتكلم عنها يعني. فمثلا لغة الأوامر من الأب والأم وكأنهم أطفال صغار،
1: واللوم والتقريع يا دكتور إذا وجدوا منهم خطأ.
2: مرحلة المراهقة مرحلة من المراحل التي يظن فيها الشاب الصغير أنه أصبح رجلا، يحرج إذا وجه أبوه أو أمه له لوما شديدا أمام إخوانه أو أمام بعض الناس الخارجين. تلاطف معهم ومصاحبتهم، كما قالوا إن الابن إذا بلغ سنا معينا صاحبه، داعبوهم سبعا كما قالوا، وأدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا. ففي المرحلة الخطيرة التي يجب أن يوجه فيها الشباب وأن ينظر الوالد أو الوالدة إلى حال هذا الشاب وسلوكياته، لابد وأن تأتي التوجيهات بالمصاحبة، وأن تأتي باللين كما قلنا، وألا نخرج فيها عن إطار الأخلاقيات اللينة دون غضب أو دون إلحاح عليهم بالأوامر أو أي شيء من هذه الأشياء.
1: عقول الشباب يا دكتور كما قلنا يعني الآن أصبحت مرتبطة بالتقدم التكنولوجي، القدوة أيضا لابد أن يفهم هذه الجزئية ويحاول أن يدخل إليهم في هذا العالم الذي أصبح يعني هو الأساس في حياته.
2: نعم.
1: التقدم التكنولوجي، الإنترنت، المعلومات المستقاة من هذا الباب، لابد لكل من يتعامل مع الشباب أن يعني يلم ببعض من هذا العالم حتى لا تصبح هناك فجوة كبيرة بين الشباب وبين القدوة. وكلنا نلحظ ذلك مع أبنائنا، يقولون لحضرتك أنت من جيل آخر.
2: لابد إذا كنا نريد العلاج السليم والسديد، لابد من دراسة هذه السلوكيات، وأن ندرس كيفية التعامل مع هؤلاء الشباب في هذا العصر بعد أن انفتحت عليهم الدنيا بما رحبت وأصبحوا في عالم غير عالمنا. فلا بد من الدراسة التي يجب علينا أن نتبعها في معالجة هذه الأمور عند الشباب، وألا نعاملهم معاملة فيها شدة أو فيها صعوبة، بل يجب أن نتحلى بالثقافة التي تحلوا بها حتى نستطيع أن نقنعهم بما نريد أن نقنعهم به وأن نرجعهم إلى الطريق القوي.
1: ونؤكد سريعا يا دكتور على لغة الحوار، لابد من الحوار.
2: نعم.
1: معهم.
2: نعم. نعم.
1: الحوار الذي فيه صبر
2: طبعا.
1: يعني
2: طبعا.
1: يعني مجرد ما نستشعر نحن كآباء باختلاف في الحوار ربما يمل البعض منا أو ينفر من الحديث إليهم.
2: صحيح.
1: وهذا ما يقطع الصلة.
2: نعم.
1: مع أولئك النبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
1: لما تحدث إلى الشاب الذي أراد أن يرتكب كبيرة.
2: نعم. نعم.
1: تحدث إليه بلغته.
2: نعم. بلغته.
1: وبحوار. نعم. هادئ.
2: نعم. نعم.
1: أقنعه في نهايته.
2: نعم. نعم.
1: بما يريد عليه الصلاة.
2: نعم.
1: والسلام.
2: نعم. نعم. نعم.
1: يعني إذن خلاصة القول، هناك خطوات لابد من اتباعها لتصحيح مسار الشباب وإعادتهم للمنهج.
2: نعم.
1: الإسلامي.
2: نعم.
1: الصحيح، تبدأ بوجود القدوة الداعمة يعني المصححة لمسار هؤلاء الشباب، هذه القدوة التي كما قلنا لابد أن تتفهم عقلية هؤلاء الشباب حتى تصل إليهم، لابد أن تتسم بالمصاحبة وبالود وبالاحترام وبالصبر في التعامل مع هؤلاء الشباب. إن شاء الله لدينا المزيد من الخطوات لتصحيح مسار الشباب في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والشكر للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: الثالثة وست دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، في 15 دقائق إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم فضيلة الدكتور مجدي عاشور، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. فانتظرونا. معنا مخرجا لهذه الفترة الزميل علي عبد العال، ومن الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم المبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 60 من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون.

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

أولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

الصمد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟

عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

0: الذهب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تبقى من سورة ياسين، ثم رتل علينا سورة الصفات حتى الآية 25 من سورة صعد. اللقاء التالي مستمعينا يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام السابعة والنصف. أما المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري فيأتيكم في السادسة والنصف إلا 5 دقائق. فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشنا النافع بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تأتيكم في 8:30.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة الطارق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاليوم.

0: فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الطارق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: المؤمن الفطن، هل تتنافى الطيبة مع الذكاء؟ وكيف يجمع الشاب المسلم بين سلامة الصدر وبين يقظة العقل التي تحميه من الاستغفال؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. القاعدة عندنا في هذا السياق هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. الكياسة هي القدرة على التعامل مع الأمور، القدرة على أن تتعامل وتتفاعل بشكل إيجابي مع الأمور التي تعرض عليك في حياتك. الفطنة تعني حسن إدراكك للأمور، إذن الكياسة تتعلق بإدارة الأمور، أما الفطنة فتتعلق بفهم الأمور.

0: الذي لا يتفاعل إيجابيا مع ما يدور حوله. والسؤال هنا، لماذا أراد المسلم أو لماذا أراد الإسلام للمسلم أن يكون فطنا؟ لأنه كلفه ببناء حضارة، وكلفه بصناعة تقدم، والأغبياء والخاملين لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يبنوا حضارة. الخامل الكسول لا يستطيع أن يبني حضارة ولا أن يصنع تقدم بأي حال من الأحوال. أما الفطن الواعي الذكي المنتبه والمتنبه لكل ما هو حواليه، يستطيع أن يقدم على صناعة تقدم للعالم الإسلامي وللأمة الإسلامية، بل للبشرية جمعاء. الشاهد هنا أن الفطنة خصلة يجب أن تتوفر في كل مسلم، والوعي والإدراك يجب أن يكون من الصفات التي تتكرس داخل بنيتنا النفسية كمسلمين. لأننا إذا عشنا حالة من حالات غياب الوعي عن واقعنا، فنحن سنفقد الكثير والكثير. لذلك المؤمن عند الله تبارك وتعالى الفطن أفضل وأحب وأقرب إلى ربنا عز وجل من المؤمن الذي لا يمتلك حالة الفطنة. لأن بالفطنة تبني أمة، بالفتنة تصنع حضارة، بالفتنة تحافظ على دينك، بالفتنة تصنع مستقبلك، بالفتنة تعمل أو تفعل كل ما تريد فعله من خيرات. فالأمر يرتبط هنا إلى حد كبير بقضية الوعي الذهني والحضور العقلي. الفتنة تعني حضور العقل، وتعني حضور الوعي، وتعني قدرة كبيرة على اتخاذ القرار السليم. وللأسف هذا ما يغيب كثيرا عن شبابنا في مثل أيامنا هذه، الأولاد في حالة من التراجع في حالة الوعي أو في مستوى الوعي وفي مستوى الإدراك، حالة اللامبالاة، حالة الونمالية منتشرة إلى حد كبير، حالة الرغبة في الإنفاق دون الرغبة في الإنتاج. والمؤمن ليس كذلك، المؤمن فطن بمعنى أنه يعرف ما له ويعرف ما عليه ويقدم ما عليه قبل أن يطالب بما له.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع آية بينات من سورة الحشر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بينما كان معاوية بن الحكم السلمي يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقال له: يرحمك الله. فرماه القوم بأبصارهم فقال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما زجرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
1: سئل فأجاب.

محيط.

له مقاليد السماوات

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي فصلت والشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 15 دقائق تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. فقيهنا اليوم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. ومعنا مخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال، ومعه من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. في 10:15 إن شاء الله تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الشرقوة كوم حلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي وكلمة للدكتور أيمن الشيمي من علماء الأزهر الشريف. تختم هذه الأمسية بابتهالات للشيخ عصام مجاهد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام يؤذن بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة الصيفي. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد.
1: يا من عليه مدى الأيام معتمدي

0: أخطأت معتمدي.
1: قدم الشيخ أحمد أبو زيد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هنيئا إخوة الإيمان لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة. هنيئا لمن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إخوة الإيمان، أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. يرفع نداء الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:06 إن شاء الله تعالى. وقرآن المغرب اليوم للقارئ الشيخ علي محمود، ويتلو علينا من قصار الصور. أما الآن مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة يوسف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل هناك عدد ركعات محدد لقيام الليل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وردت نصوص السنة النبوية في قيام الليل مطلقة وعامة غير حاصرة لذلك بعدد معين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وورد حصرها أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والخلاصة أنه يجوز الوقوف عند 8 ركعات غير الوتر، ويجوز أن يزيد عنها على أن تكون الصلاة 2 ركعتين إلا الوتر، ومن لم يستطع ذلك فليصلي ولو 2 قبل الوتر. والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 28 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتفضل بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. بعد أن بين سبحانه أنه وحده مالك الملك وأنه على كل شيء قدير، أتبع ذلك بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه بسبب القرابة أو الصداقة أو غيرهما، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد أورد المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة، أوردوا روايات منها أن جماعة من اليهود كانوا يصادقون جماعة من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر من الأنصار: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا ملازمتهم ومباطنتهم لئلا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. والمعنى: لا يحل للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ونصراء، بل عليهم أن يراعوا ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وأن يقدموها على ما بينهم وبين الكفار من قرابة أو صداقة أو غير ذلك من ألوان الصلات، لأن في تقديم مصلحة الكافرين على مصلحة المؤمنين تقديما للكفر على الإيمان. ومن شأن المؤمن الصادق في إيمانه ألا يفعل ذلك. وقد ورد مثل هذا النهي في كثير من الآيات القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال العلماء: والموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضاعة لمصالحهم، وأما ما عدا ذلك كالتجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخل في ذلك النهي، لأنها ليست معاملة فيها أذى للإسلام أو المسلمين. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يتخذ الكافرين أولياء وأنصارا من دون المؤمنين فإنه في هذه الحالة يكون بعيدا عن ولايته لله ومنسلخا منها، وليس بينه وبين الله صلة تذكر. فاسم الإشارة ذلك يعود على الاتخاذ المفهوم من الفعل يتخذ، والتنوين في قوله عز وجل فليس من الله في شيء للتحقير، أي ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية. وقال سبحانه: فليس من الله، ولم يقل فليس من ولاية الله عز وجل، للإشعار بأن من اختار مناصرة المشركين فقد ترك ذات الله تعالى، وكان مؤثرا لقوة الكفار على قوة العزيز الجبار، فهو في هذه الحالة يعاند الله عز وجل. ثم استثنى سبحانه من أحوال النهي حالة معينة فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. والمعنى: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء في أي حال من الأحوال إلا في حال اتقائكم منهم، أي إلا أن تخافوا منهم مخافة، أو إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض، كأن كان الكفار غالبين ظاهرين، أو كنتم في قوم كفار فيرخص لكم في مداراتهم باللسان، على ألا تنطوي قلوبكم على أي شيء من مودتهم، بل تدارونهم وأنتم لهم كارهون، وألا تعملوا ما هو محرم شرعا كشرب الخمر أو إطلاعهم على عورات المسلمين أو الانحياز إليهم في مجافات بعض المسلمين. وإذن فلا رخصة إلا في المدارات باللسان. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله عز وجل: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي ويحذركم الله تعالى من نفسه، أي من عقابه وانتقامه، وإليه سبحانه مرجعكم ومصيركم، فيحاسبكم على أعمالكم. وقوله سبحانه ويحذركم الله نفسه فيه ما فيه من التهديد والتخويف من موالاة الكافرين، لأن التحذير من ذات الله يقتضي الخوف ووقوع الرهبة في النفس من الذات العلية، وذلك كما يقال: ولله المثل الأعلى، احذر الأسد. فإن هذا القائل يريد أن ذات الأسد في كل أحوالها مرهوبة، ولأن كلمة نفس تقال لتأكيد التعبير عن الذات، أي أن التحذير قد جاءكم من الله تعالى لا من غيره، فعليكم أن تمتثلوا أمره، فإن إليه وحده المآل، وسيجازي عباده على أعمالهم بما يستحقون، فحذروا التعرض لعقابه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وفهما وفقها يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الفترة بين السائل والفقيه. يسرنا أن يكون فيها ضيفا عزيزا علينا فضيلة الدكتور مجدي عاشور. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم، ضيفا علينا وعلى مستمعيك وعلى إذاعة القرآن الكريم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا وبإذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا وسهلا فندم. ومعنا مخرجا لهذه الفترة زميل علي عبد العال، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. أهلا بكم مستمعينا، نجدد التحية بحضراتكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. هناك العديد من الأسئلة التي وردت إلينا يعني للاستفسار من فضيلتك عن أمور كثيرة تتعلق بحياة بعض الأشخاص وبدنياهم، يعني مسائل كلها شخصية وعائلية وفقهية، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح على حضرتك بإذن الله.
2: نحن خدمين للناس كلها.
1: الله يبارك فيك. السؤال الأول من أحد المستمعين يقول: ما حكم الدين في شخص تخطى 30 عاما، عاطل تماما، يستغل معاش أبيه وجده في كل شيء، تزوج منه وأنجب ويبني منه شقة تمليك، وللأسف من تساعده على ذلك؟ الأم المشكلة الأكبر أنه يقصر الجلباب ويطلق اللحية ويحلل ويحرم على الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أقول إن هذا الشاب مريض يحتاج أن يعرض على طبيب نفساني، لأن الإنسان إذا اتكل وفي مثل هذا السن 30 في عنفوان شبابه، واتكل على معاش أبيه وتدليل أمه إذا دللته، أو هو عنوة بالعنف أو بالقوة يجلس دون عمل ورغما عن أمه وعن رغبتها، وكما تقول حضرتك اتخذ اتجاها آخر متطرفا متشددا. والمتشددون يظنون أن القرب من الله عز وجل إنما يكون بالعبادة الشعائرية وحدها، والشعائرية أقصد الصلاة والصوم والذكر، إنما العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حياتنا ومماتنا لله سبحانه وتعالى، كل أعمالنا كذلك. فهو قاصر الأمر على أن يطلق لحيته أو يقصر ثيابه، وكأن الدين هو اللحية وتقصير الثوب، وهذا مفهوم، يعني أقول مفهوم صبياني صغير. هذا ليس تقليل في اللحية، وإنما تقليل في الفهم بأننا نجعل الدين هو اللحية، وكأن اللحية مكتوب عليها لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد. فنحن نقول هذه مسألة فرعية.
1: مسألة التدين هذه تمنعه من أن يكون صاحب عمل أو دخل سابق؟
2: بالعكس، التدين يشجع الإنسان على أن يكون صاحب عمل، وليقرأ عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وليقرأ عن سيدنا عثمان بن عفان،
1: ما من نبي إلا امتهن مهنة من الحرف.
2: وسيدنا النبي كان في المهن هو أيضا، وكان يعمل في مال ستنا السيدة خديجة وغير ذلك، مع أنه هو القدوة وعنده هم الناس جميعا. ولكن نقول لهذا الأخ ونقول لمن حوله، نقول له أدرك نفسك قبل فوات الأوان.
1: صحيح.
2: لأن مرضه النفسي سيزداد وسيندم بعد ذلك أشد الندم، لأنه لن يعرف أن يربي أبناءه التربية الصحيحة، وإنما ستكون تربية مريضة.
1: فتح الله لك أستاذنا الكريم، واسمح لنا أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. بذكر بصيام الأيام القمرية من شهر صفر الهجري إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء والأربع، ويوم الخميس بالمرة كلها سنة الحبيب النبي، يا رب تدخلوا الجنة من باب الريان. 4 أيام يا رب تدخلوا الجنة جميعنا من باب الريان.
1: طيب تفضل يا دكتور.
2: جزاها الله خيرا. هي تذكر الناس بأن يصوموا يعني الأيام إن شاء الله لسه إحنا بدري شوية
4: بدري.
2: على الأيام البيض اللي هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من شهر الله صفر، فلسه بدري شوية على هذه الأيام، وإن شاء الله يعني جزاها الله خيرا لا تذكرنا بهذه السنة الطيبة أو الشيء المستحب.
4: طيب، في هل الإطالة في الصلاة من شروط صحة الصلاة، والإطالة في خطبة الجمعة أيضا من شروط صحة الصلاة؟ هل الصلاة في السماعات الخارجية والعزاءات للمرضى أو أصحاب الظروف، ولا عزاء للمرضى أو أصحاب الظروف في شروط صحة الصلاة؟
2: لا، ده احنا احنا بالنسبة لذوي الأعذار والمرضى نحن نمشي وراءهم، خاصة في الأمور الجماعية. يعني لو يصلوا وحدهم يصلون ما شاء، ده بالنسبة للسليم أو المريض. إنما أما إذا كنت إماما أو في جماعة، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإطالة الصلاة لا شأن لها بشرط صحة الصلاة، بل إطالة الصلاة على ذوي الأعذار هذا أمر منهي عنه بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ننفر الناس في الصلاة ونكرهها في الصلاة الجماعة. فعلى الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، من أما بالناس يخف، ومن صلى وحده، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. إنما احنا كنا في فترة من الزمن نرى أن الإنسان يطول على الناس، وإذا صلى وحده يقصر في الصلاة، يبقى يعني الوقت قصير. يعني كأنه بيظهر قدام الناس إن أنا بصلي وبطول في الصلاة، وهذا شيء غير مستحب. لذلك كل هذه الأشياء غير مستحبة إذا كانت في صلاة الجماعة. أما إذا كنت وحدك فصلي على قدر طاقتك، المهم حضور القلب والخشوع، وأن نحقق شروط الصلاة وأركان الصلاة. وأركان الصلاة معروفة، بس من ضمن أركان الصلاة في أركانها الطمأنينة، نعطي الطمأنينة فقط.
4: معنا اتصال.
5: السلام عليكم. أنا ما تقبل أولاد يعني كده، ويعني أخذت أبوهم بعد ما أمهم مات وربيتهم، فالأخذ أجر، وفيهم المواظب على الصلاة وفيهم منسم المواظب على الصلاة، وأنا عايشة معاهم، ودلوقتي فيهم مجوز عيال وفيهم مش مجوز عيال وكده، انا علي وزر وشكرا.
2: طيب، هي نشكر هذه السيدة الطيبة التي تزوجت
4: وزر في هذا الأمر.
2: لا لا، هي بتقول تزوجت هذا الرجل ولاده صغيرين، وقال سمعت ان امهم امهم ميتة، فهي تربيهم، فيدخل في بابي شيء من باب الكفالة، أنها تكفل هؤلاء الصغار أو الكبار أو تراعيهم. فهذا فيه أجر عظيم، أو أجر بإذن رب العالمين، ولا نقول عليها وزر. الوزر في أي شيء، لم تحكي شيئا فيه وزر، أو إنما حكت شيئا فيه فضل وفضيلة واستحباب، وهو باب الكفالة. ولو كانوا صغارا لكانت قائمة على الأيتام.
4: بعض الأولاد منهم لا يصلي، يعني كما
2: هذا ليس شأنها، وإنما على كل إنسان، ليس هذه السيدة فقط، كل إنسان ومع أولادك. إنما أنت عليك أمران. الأمر الأول أن تعلمهم الصلاة. الأمر الثاني أن تنصحهم، فإذا كبروا بلغوا ولم يصلوا، ما عليك إلا النصيحة فقط، وأن تصلي أمامهم وتدعو الله أن يهدي قلوبهم.
4: اللهم أمين.
2: يبقى كل نفس بما كسبت رهينة.
4: نعم، فتح الله عليك أستاذنا الكريم. هل مريض الانفصام الذهني يؤاخذ على يعني فطره في رمضان ووقفة عرفات وعدم وعيه وإدراكه لمن يعني حول هذا الشخص؟
2: هذا يتوقف على حسب درجة الانفصام الذهني. فإن كان الانفصام الذهني يخرجه عن معنى التعقل بحيث ومعنى الإدراك، فإن خرج عن معنى الإدراك ومعنى التعقل بحيث أنه لا يدري فعله، فهذا غير مكلف.
4: هو يعالج الآن في إحدى المصحات أو
2: تمام، فهو يعالج. ولكن إن استطاع أن يؤدي ما عليه من فروض بمساعدة أحد، أو أثناء صحيان ذهنه،
4: نعم،
2: مفيش انفصال ذهني، فليفعل ذلك وواجب عليه.
4: نعم،
2: يبقى زي مريض الزهايمر بالظبط. إذا كانت درجة الزهايمر تأتي وتذهب، عندما تمشي علي أن أقوم بالصلاة ويذكر الناس بهذا.
4: نعم.
2: أما مريض الزهايمر المستمر غالبا في وقته كله، فهذا ليس عليه تكليف لذهاب عقله.
4: نعم.
2: أو لذهاب عقله.
4: نعم. نأخذ هذه المكالمة.
6: أستاذ حضرتك، بالنسبة لقراءة القرآن الكريم بدون وضوء، إحنا أحيانا معنا المصحف، وإحنا مثلا في العربية في الغيط وعاوزين نقرأ القرآن، إحنا بدون وضوء، يجوز ولا لا يجوز؟
2: أما قراءة القرآن على غير وضوء فالراجح فيها أو الذي يعمل بها الآن أنه يجوز قراءة القرآن من غير وضوء، ولكن من غير المصحف، المصحف الذي أقصده المصحف المستقل وحده. أما من الموبايل، المصحف اللي في الموبايل ليس بمصحف، إنما ليه؟ لأنه هو مصحف وغير ألعاب وأشياء، إنما المصحف هو المستقل بالقرآن فقط، فيجوز له خاصة إذا كنا نشجعه على الحفظ وعلى التلاوة. فنأخذ بالرأي الذي يقول لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن من غير المصحف
4: إن شاء الله. أستاذنا، في مستمع يقول لي أخت حين تزوج أولادها وضعت المصاحف مفتوحة على السرائر الخاصة بهم بإعاز من شيخ معروف، سمعت هذا الشيخ يقول إن السرير الخالي من صاحبه تسكنه الشياطين، لكني لم أقتنع بذلك أبدا، فما رأي الدين في ذلك؟
2: يعني هذا لم يرد فيه نص بهذا، ولا أقول له إن الشيطان يسكن في كل شيء،
4: صحيح.
2: حتى المصحف الذي معك إن الشيطان يبعد عند قراءتك له، إنما الغلاف بتاع المصحف ممكن الشيطان يكون ملاصقا لهذا الغلاف، فإذا فتحته واستعذت بالله من الشيطان الرجيم انصرف هذا الشيطان. حتى كتب العلم تكون شديدة، ليه؟ لأنه هو يريد أن يقف لك لأقعدن لهم صراطك المستقيم على الأشياء التي تؤديك إلى الطاعة.
4: يعني دي عادة ولا يعني
2: هي عادة ولكنها لا تغني شيئا.
4: أيوة.
2: وخاصة أننا نريد أن نحترم المصحف فلا نفتح المصاحف وتكون عرضة للامتهان أو للعب أو لشيء من هذا، أو لعدم النظافة، ونضعها على السرير مفتوحة. بل أقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فامسح على فراشك وقل بسم الله. بسم الله دي تذهب كل شيطان والعياذ بالله.
4: وليكن نستمع مثلا إلى قراءة سورة البقرة في هذا المكان طالما أنها شقة جديدة،
2: نستمع سورة البقرة والأحسن أن نقرأ وتكون أنفاسنا مصاحبة للقراءة، فإنها تطرد الشيطان.
4: فتح الله يا أستاذنا الكريم. في سؤال ورد إلينا قبل الفترة من سيدة يعني كريمة تقول هي لديها 300,000 جنيه من ذهب، يعني هي عايزة تضع هذا المبلغ في البنك لكي يدر لها عائدا من هذا المبلغ للصرف على بيتها وعلى أولادها.
2: جميل. يعني نحن نقول أولا من ناحية إيداع هذا المال في البنك فهو جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
4: نعم.
2: يعني إحنا نستثمر البنك، نقول له خذ هذا، أنت تعرف تستثمر، نحن لا نعرف، فهو يستثمره في بناء مصانع شركات في مثل هذه الأشياء، فهو من ناحية حكم إيداعه في البنوك واستثماره يجوز. أما بالنسبة لحكم الزكاة فهذا المبلغ لم يبلغ حد النصاب، ومن ثم ليس عليها زكاة.
4: ونذكر المستمعين بنصاب الزكاة، فضل الدكتور.
2: نصاب الزكاة ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21
4: بسعر هذه الأيام.
2: يعني نشوف دلوقتي لو أنا عندي دلوقتي مثل فلوس فأشوف هل بيساوي 85 جرام ذهب عيار 21 اليوم؟ لو كان يساوي أنتظر لحد ما يمر سنة ولا يقل عن النصاب في خلال السنة كلها.
4: نعم.
2: يبقى يفضل زي ما هو أو يزيد، ساعتها بعد السنة أطلع 2.5%.
4: طيب في كان في زميلة في هذا اليوم في الصباح تسأل عن زكاة الحلي، يعني بالمناسبة مثلا الذهب الخاص.
2: لا، الذهب الخاص الراجح أنه ليس عليه زكاة.
4: ولا ترتدي هذا الذهب إلا في مناسبات، ولكن في بقية الأيام كما هو في دولابها.
2: نحن هنا النية تدخل أكثر. هل نيتك بينك وبين الله؟ لأن الزكاة حق الله وحق الفقير. فهل أنت نيتك اشتريته للتزين أم للادخار؟ فهي ممكن تكون شرياء للادخار وبتلبسه مرة. طيب إحنا عندنا ضابط حتى نحكم هذا الأمر ونخرج هذه السيدة من بلبلة نيتها. نعم. قالوا بأن يكون حليها الذهب الذي تتزين به كمثل حلي مثيلاتها من بنات بيئتها، أخواتها وبنات عمها وبنات خالتها وصديقاتها في هذه المنطقة، بيجيبوا بأديب يتزينوا به. فبالعرف بيبقى كده، هي عندها زيهم كده.
4: نعم.
2: بالذهب ده.
4: نعم.
2: يبقى ليس عليه زكاة من الزينة حتى ولو لم تلبسوا إلا. نعم. قليلا.
4: يعني اسمح لنا أستاذنا أن نخرج لهذا الفاصل ونعود فنواصل إن شاء الله.
7: صلى عليه الله في عنيات

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه الفترة بين السائل والفقيه نجدد فيها التحية بمستمعينا وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم. يعني في سؤال ورد إلينا من مستمعة أستاذنا بتقول إحنا 3 بنات وولد من الأب والأم، يعني ظروفهم لا تسمح ان هم في بيت، يعني في ظروفهم لا تسمح ان هم يخلصوا بعض، يعني
1: في
0: والدي
1: ميراث.
0: في ميراث. والدي متوفى من 6 سنوات، ليا ولدين وبنت من الاب، ووالدتي مش موافقه تبيع البيت عشان هي مقيمه فيه، وتقول لما اموت يبقوا بيعوا البيت. اخواتي بعد محاولات كتير للوصول لحل وسط، والدتي غير موافقه تماما باي حل سوى ايجار لها او شقه صغيره ملك، يعني رفض رفض تام. أخواتي من الأب لجأوا للقضاء، أنا ووالدتي مأمنان على عقد البيت وهم عايزينه مني دلوقتي. لو اديتهم أبقى خنت الأمانة، ولا لجأت للقضاء معهم لأضمن حقي بورق رسمي أبقى كده أنا عاقة بأمي. طيب إحنا أمام مشكلة.
1: هي هذه المشكلة ممكن تتكرر، وهي تقسيم الميراث. تقسيم الميراث الأصل فيه أنه يكون بعد وفاة المورث الذي مات وترك هذا الميراث. بعد الوفاة وثلاثة أيام نجلس والعزاء والحداد على الميت في غير الزوجي، فثلاث أيام ونقسم الميراث إن نفع التقسيم. ولكن حتى لأن ذوي الأرحام وذوي القربة دي هيئة اجتماعية كبيرة، ولا بد أن نحافظ عليها، فيجلسون مع بعضهم البعض. فإحنا قلنا أصلنا يبقى التقسيم يكون على الفور بعد انتهاء العزاء. طيب القسمة البيت مشاع لا نستطيع تقسيمه، يبقى هنا نحاول أن نتخارج منه، نتخارج اللي يقدر يشتري ويطلع التاني أو وهكذا. طب السيدة هذه وهي لها بهذه الطريقة عشان عندها أولاد لها التمن من الزوج، فعندما يكون لها التمن هل التمن يساوي الشقة اللي هي قاعدة فيها؟ لا، ده هي ممكن التمن بتاعها أقل من الشقة، فاحنا عاوزين نبيع البيت كله. فأنا أقول لهم يجلسوا سويا مع بعض، وعلى هؤلاء الأبناء أن يحافظوا على أمهم وأن يوفروا لها مسكنا ولو صغيرا
0: قبل البيع.
1: قبل البيع طبعا. عشان حتى تنقل إليه.
0: نعم.
1: عشان يبقى من باب بر الوالدين، يبقى وفر لها سكنا ولو صغيرا بقدر مالها أو بأزيد ونشارك في هذا.
0: لكن مسألة البيع جائزة إن هم يبيعوا ويورثوا بعض
1: طبعا، يبيعون لأنهم هم كمان كثرة، وهي التمن هم البقية الورث أو الميراث،
0: لكن عليهم أن إنما نقول عليها
1: حتى الأمر مشترك، لأن في بر الوالدين.
0: أيوة،
1: أو عقوق الوالدين مع حق الميراث. فنقول حتى نجمع هذه الأمور كلها نجلس سويا ونوفر لأمنا ولو شقة صغيرة تكفيها.
0: نعم.
1: ونزورها في هذه الشقة.
0: طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. سؤال أول حضرتك، هل يجوز للواحد أن يرجع في عقد الهبة إذا كان مثلا الشيء الموهوب منقول أو عقار وكده؟ السؤال الثاني حضرتك، عايز يعني رسالة من فضيلة الدكتور يوجهها لأولياء الأمور، إنهم بلاش يعني يتركوا أولادهم الصغار في الشارع كده وبتاع، يعني الحاجات دي بتؤدي لمشاكل بين الجيران وكده. جزاك الله خير.
1: أما بالنسبة للهبة،
0: أيوة،
1: فإذا كانت يعني هذه الهبة ليس بين الزوج وزوجها أو كده، أو الزوجة وزوجها وهذه الأشياء، فالراجح أنه إذا تم قبض هذه الهبة ودخلت في حيازة الموهوب له، فلا يجوز الرجوع في هذه الهبة مرة ثانية. يبقى أنا بوهب حد،
0: أيوة،
1: وأعطيته هذا الشيء الموهوب،
0: تمام،
1: فقبضه أو دخل في حيازته، فإذا دخل في حيازته أو قبضه وتمت الهبة بأركانها المعروفة في الفقه، فهنا لا يجوز الرجوع في هذه الهبة.
0: طيب بالنسبة للنصيحة لأولياء الأمور ممن يتركون أولادهم في الشوارع إلى أوقات،
1: بدل أن نقول لا تتركوا أبناءكم لأن أمر صعب، نقول علموا أبناءكم.
0: صحيح.
1: نعلمهم الأخلاق وكيفية حق الجوار إيه، وكيف نتعامل مع الكبار، وكيف نحترم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فنعلم أبناءنا، لأنهم إذا لم يخرجوا إلى الطرقات سيخرجون إلى طرقات السوشيال ميديا، فهي أيضا نفس الشيء، ويؤذون الناس ويتكلمون وممكن يؤذوا أنفسهم. فنقول لهم
0: يعني
1: لابد أن نعلم أبناءنا جيدا، خاصة في منظومة الأخلاق.
0: طيب، أحد الأستاذ محمد عمر يسأل: توفي ابن عمي ولم يترك وارثا إلا أنا ابن عم عصبة، وله 3 عمات فقط، وقد صدر حكم من المحكمة وفتوى من دار الإفتاء بأنني الوريث الشرعي. قبل وفاته بأسبوع وأثناء مرضه وغيبوبته، قامت إحدى العمات بموجب توكيل كان معها بنقل جميع أمواله إليها، ثم قالت إن نيتها أن تقسم بينها وبين أختيها وبين الشاكي، يعني استنادا إلى أن المتوفى كان يقوم شفهيا: هذا المال لكم جميعا. كان يقول لهم: هذا المال لكم جميعا. ولم أسمع أن هذه الوصية ولم تكن مكتوبة ولا يوجد شاهد عليها، وقد عرضت عليهم أن أعطيهم ثلث التركة احتياطيا لاحتمال وجود وصية، لكنهم رفضوا. سؤالي: هل يجوز لهم شرعا التصرف في التركة بهذه الصورة دون رضائي، ومعه حكم وفتوى من دار الإفتاء؟
1: طيب، طالما ان معاه حكم اولا فلا كلام بعد القضاء، وطالما ان في هو ذهب لدار الافتاء المصريه وافتت له بهذا، فليعمل بفتوى دار الافتاء المصريه في مثل هذا الامر. وهو شاب طيب واراد ان يحل المشكله، بحيث انه قال: اريد ان اجعل ثلث التركه لكم كانها وصيه من الذي مات، فكانها وصيه لعماته، فهو كده يحل المشكله. فنحن نوصي هؤلاء العمات بأن يأخذن الثلث من هذا الشاب الطيب، والباقي يأخذ هذا الولد، وإن كانت التركة كلها لهذا الشاب كما قالت له دار الإفتاء المصرية.
0: طيب، في يعني متصلة، يعني توفى زوج هذه المتصلة وكان في رقبته كفارة أن وطئها في شهر رمضان، ماذا تفعل؟
1: هي ممكن إذا كان على الإنسان دين، الكفارة هذا دين، وكفارة الجماع طبعا الصيام 60 يوما متتالية أو متتابعة.
0: طيب، هي تعمل إيه في الموضوع ده؟
1: فإذا لم يكن القدرة على 60 صيام متتالية بالنسبة له، هو حي بس هو مات،
0: مات
1: يبقى هننتقل يا إما تصوم الـ60 عنه يوم متتالية متتابعة، يا إما ويبقى تطوع منها وهذا ليس فرضا عليها، أو تطعم 60 مسكينا لأنه مات.
0: تمام.
1: فإذا أطعمت 60 مسكينا عسى الله عز وجل أن يخفف عنه من
0: يعني
1: هذا
0: إذا
1: الأمر
0: لم
1: الذي
0: تستطع.
1: كان عليه، خاصة لأننا لا نعلم هل كان يستطيع أن يصوم أو أن يخرج مالا، لا نستطيع أن
0: طيب.
1: نعرف
0: يعني هو في تعقيب أنه كان في شبابه وكان في الجيش وراجع أجازة، يعني
1: ما هو في شبابه وهو في الجيش، ممكن لم يعرف الحكم إلا في آخر حياته،
0: ممكن.
1: فمش
0: ممكن.
1: قادر يصوم وراجل فقير.
0: طيب،
1: انا بقول ايه،
0: ولكن
1: حتى
0: هو انتقل يعني
1: نحسن الظن به، بس نعمل احنا ايه، نسد وراه. فعليها ان تصوم 60 يوما او تطعم 60 مسكينا،
0: يعني ان لم تستطع الصيام تكفر بطعام 60 مسكين.
1: يعني
0: ربنا يتقبل ان شاء الله. معنا اتصال.
3: السلام عليكم. بص حضرتك، انا مريض قلب عندي 66 سنه، حضرتك ثبت في يوم 15 11 في من عمره، اخوها قال لها تعالي وانا مش موافق على الكلام ده عشان انا كنت محجوز في الرعايه، وطلعت في يوم من عمره واللي تكلمني انا جايه بكره انا جايه بعده، لحد دلوقتي ما جاتش. اخوها نزل مطار القاهره خدها ومشي، راح سافرت البلد مش عايزه تيجي، عندها 64 سنه صغيره، اخوها قال لها تطلع عمره معايا، جت بتقول لي، قلت لها لا انا مش موافق عشان انا محجوز في الرعايه، مش هتسيبني في الرعايه وتمشي، سابتني في الرعايه ومشيت.
0: اتفضل يا دكتور.
1: هي اذا كانت ذهبت الى العمره بغير اذن زوجها المريض في المستشفى فهي آثمه، حتى ولو كان صحيحا سليما، فالمراه لا تذهب للسفر الا باذن زوجها، خاصه اذا كان للعمره، لان العلماء اختلفوا متى تذهب. قالوا يعني ممكن بغير اذن زوجها، اذا ضاق عليها الزمان وكبرت وتريد ان تذهب للحج وهي مستطيعه، في هذا الوقت ممكن تذهب، بس طبعا ده الحكم الفقهي، إنما الحكم الفقهي الاجتماعي نقول تأخذ إذن زوجها. فهذه السيدة عاوزة تطلع عمرة، فسابت زوجها في المستشفى أو في البيت عيان وراحت تعمل عمرة. أنا أقول لها: جلوسك مع زوجك وتطبيبه أولى من العمرة وأعلى درجة من العمرة، لأنه يقرب بينهم، ولأن فيها عيادة مريض وفيها تطبيب مريض وفيها سماع لكلام الزوج وهكذا كل هذه.
0: طب هي نزلت من العمرة راحت مع أخوها في بيت
1: لا، هذا بهذه الطريقة لا تريد زوجها، فهو يعني ايه، لابد ان يبحث عن حل معها
0: يتولى
1: ويرسل
0: ربنا.
1: الناس وكده، لان كده هي يعني بيع القضيه زي ما بنسميها.
0: صحيح. طيب مستمع يسأل فضيلة الدكتور، هو بيسافر وفي أيام بيسافر فيها ويؤذن بصلاة الفجر وهو في القطار، وهو يرى بعض الناس تصلي على المقاعد المخصصة والقطار يتحرك، هل هذه الصلاة صحيحة ولا الأفضل أكون ثابت في مكان واتجه إلى القبلة؟
1: الأفضل طبعا، وده من شروط صحة الصلاة
0: نعم.
1: بالنسبة للراكب، أن السيارة تكون واقفة أو الدابة
0: نعم
1: تكون واقفة لا تتحرك. ليه؟ لأنها تكون كالأرض، تصلي على الأرض. لو القطار واقف كأنه الأرض فبصلي عليه. طب لو متحرك لا. يبقى إنما إذا اضطر إلى هذا، يعني أصلا القطر مش هيقف، هو بمزاجي يوقفه، وأنا معرفتش أصلي الفجر في المحطة وركبت والشروق هيجي وانا لسه في القطر، في هذا الوقت يصلي كما هو حالته ويتحرى استقبال القبلة، وان يقف بقدر المستطاع في الوقوف والركوع ان استطاع، وبعد ذلك في السجود
0: بنشوف
1: يجلس على الكرسي.
0: المشهد ده في المترو برضه
1: كتير،
0: الصبح.
1: بس مش عاوزين نفرط ان انا اقدر اصلي بره بجميع الاركان والشروط واخش اصلي في المترو، استنى واصلي في المترو. إنما لو ألجئت إلى هذا
0: يعني في
1: وأنا
0: الضرورة يا دكتور.
1: طبعا للضرورة، حتى لأنك ستضيع أركانا وشروطا استقبال القبلة
0: القبلة.
1: في
0: نعم.
1: الشروط
0: نعم.
1: والأركان، لن تقف، ممكن لا تقف أو لا تسجد.
0: نعم.
1: فهذه الأركان والشروط نتركها، يعني يرخص فيها فقط للمعذور المضطر اللي هو ركب القطر ومش هيلحق صلاة الفجر بعد الشروق إلا بعد الشروق.
0: طيب أيضا مستمع أستاذنا تسأل، طيب معنا اتصال، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عاوز أسأل سؤال، اللي أنا بعد الصلاة ببقى سرحانة فيها، في حاجة دعاء أو حاجة أقولها قبل السرحان عشان أظلم ما أسرحش في الصلاة؟ وأذكار الصباح والمساء، هل هي ليها مواعيد في الصباح وفيها مواعيد في المساء آخرها؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بالنسبة للسرحان في الصلاة، وهذه قضية كل الخلق غالبا، ففيها مسألتين أحب أن أوضحها.
0: تفضل.
1: أول مسألة، إزاي إن أنا أجلب الخشوع في الصلاة؟ خلاص، قالوا إن أنت من أول ما بتتوضأ، أنت بتتوضأ ليه؟ عشان داخل تقابل ربنا سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: إن أحدكم إذا كان في صلاته فإن الله تلقاء وجهه، كما في الحديث الصحيح. فأنا داخل أقابل ربنا، هخش ربنا وأنا سرحان وأنا مشغول وأنا قلبي مش حاضر ومش خاشع؟ لا. وبعدين أخش أستحضر عظمة الله عز وجل. طيب كل ده وته من دماغي. نخش عشان نحقق بعض الخشوع، أن نحقق الأركان وأن نحقق القراءة.
0: أيوة.
1: وتكبيرات الانتقال، يعني مثلا أخش أقول الله أكبر، الله أكبر، أروح أعمل كده، لا الله أكبر،
0: التؤدة. نعم.
1: التؤدة. وخرج مخارج الحروف من مخارجها.
0: نعم.
1: وحاول أقرأ قراءة سليمة بالتشكيل. وإن استطعت كمان بالتجويد في الوقت ده، لو قرأت بهذه الطريقة هخشع لتدبر هذه المعاني فأستحضر قلبي. عاوز أقول للناس عشان ما يزعلوش، إن ما فيش حد خاشع 100% إلا سيدنا النبي
0: عليه الصلاة
1: صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك من أول سيدنا أبو بكر إلى يوم القيامة يتفاوتون من 99.9% لحد ما زيره. فعشان كده لذلك سيدنا النبي لما شاف كده قال: من عقل شطري صلاته، يعني تلتينها، فإنها الشطرين دولم يكفراني عن السلس الذي لم يعقل فيه، اللي هو ما كانش خاشع فيه. ومن عقل شطر صلاته كفرت عن الشطر الآخر، ومن عقل ثلث صلاته كفرت عن الثلثين. فضل يمشي كده سيدنا النبي لحد ما وصل: ومن عقل عشر صلاته كفرت ال9 أعشار. طب انت عاوز اكتر من كده ايه؟ يعني لو بصلي الصلاه 10 دقائق، بيقول لك دقيقه واحده اخشع فيها على الاقل. وبعدين درجات الناس ورتبهم بقى، الرتب بتاعتهم بتزيد عند الله.
0: نعم.
1: الذين
0: نعم.
1: هم في صلاتهم خاشعون.
0: نعم.
1: يبقى درجاتك تزيد من اول الدقيقه لحد ال10 دقائق، بس احتمال ال10 دقائق.
0: نعم.
1: لسيدنا
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال من مستمع استاذنا تقول: توفيت امي رحمة الله عليها، وكانت توصيني بأن أقف على غسلها، وحين توفت لم تكن عند المقدرة وصلابة القلب أن أدخل على أم المغسلة وأراها بهذا المشهد العظيم، لا تنطق، لا ترى، لا تتكلم، لا تسمع، وأنا الابنة الكبرى لها. يعني اتصلت هي على إحدى زميلاتها في العمل ودخلت المغسلة، حكت لي بعد الانتهاء أن أمي كانت معصلجة في أيدي المغسلة، ومع قراءة القرآن بدأت تزول هذه المصلحة، ولكن أختي الصغرى دخلت على أمي في الغسل، رأتها خرجت ترتعش، ويعني قلبها ضعيف جدا لدرجة لا يتخلى أحد. يعني هي دلوقتي في السؤال الطويل ده حضرتك بتسأل يعني إيه الوضع اللي هو في
1: طيب،
0: مشهد زي كده، يعني
1: في المشهد
0: هل
1: اللي
0: أمنا ماتت وهي غير راضية عني لأنها ما وقفتش على غسلها
1: انا بس
0: مثلا؟
1: مش عاوز كلمه معصلجه ساعه الغسل، لان ده
0: دي
1: ممكن نقول
0: أسرار
1: امر
0: بقى.
1: فيزيائي. لا، امر فيزيائي سابوها شويه فالاعضاء نشفت شويه، او ما حطوهاش
0: يعني
1: تحت
0: أصلا ملوش دعوة بفكرة العمل ولا
1: لا
0: الكلام اللي
1: او
0: بنسمعه
1: ما
0: ده.
1: حطوهاش تحت مروحه او ثلاجه اذا كان الامر يحتاج الى
0: صحيح.
1: هذا، فمش عاوزين نحط في ذهننا كده. الامر الثاني، احنا عندنا الحديث الواضح واخذوه قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار. هي هتخش على امها الميتة، فممكن قلبها يقف تموت جنبيها بقى عشان خاطر امها وصيتها. لا، انا بصير بنفسي، هل استطيع ان اتحمل؟ فان وجدت من نفسها وغلب على ظنها وخافت على نفسها من الدخول على امها فلا تعمل بالوصية. ليه؟ لانها قد تزهق روحها او ياتيها مرض عضال والعياذ بالله، فلا تدخل على امها بعد ما يكفنوا
0: هو
1: امها. لو
0: المشهد
1: قدرت تخش
0: عظيم فعلا.
1: تخش، ما قدرتش خلاص. المهم انا انصح هذه السيده بان تكثر من قراءه القران
0: نعم
1: والدعاء
0: نعم
1: والصدقه لامها،
0: نعم
1: والا تفكر في هذا الامر مره ثانيه.
0: بخصوص شراء العقارات، كيف يتم حساب زكاة الأموال في هذه الحالة، ومنها للأولاد ومنها للتجارة، بس مش محدد أماكنها يعني؟
1: لا، لو كانت للتجاره، للادخار وللتجارة والاستثمار، هنا بنطلع 2.5%.
0: نعم.
1: بعض الفقهاء قال 2.5% عندما يحول الحول، إن كان ثمن العقار يبلغ النصاب اللي احنا قلنا ما يساوي 85 جرام
0: 85
1: دار
0: جرام ده. نعم.
1: عيار 21. طيب، احنا العقار مخلينه قعد سنة سنتين ثلاثة.
0: نعم.
1: هناخد في مذهب السادة المالكية إن عندما يبيع العقار يخرج من ثمنه الحال اللي احنا استلمته في إيدي 2.5%، ولو بقي العقار سنين مفيش مشكلة، يبقى خرج 2.5%، بس الأصل يكون العقار بلغ الإيه؟ بلغ
0: النصاب.
1: النصاب في الأول.
0: نعم.
1: ده بالنسبة للعقار اللي هو أنا بستثمره، ملكه وبستثمره.
0: نعم.
1: إنما عقار أنا مأجره، يبقى العقار نفسه معلوش زكاة لأنه مؤجر، مش ملك ولا الاستثمار. إنما الفلوس اللي خارجه من الايجار احطها
0: أيوة.
1: على فلوسي اذا بلغت النصاب وحال علي الحول ولم
0: يخرج.
1: تنقص، اخرج 2.5%.
0: نعم. فتح الله عليك، معنا اتصال.
5: السلام عليكم. انا كنت بقضي فريضة الجمعه، وكان بعد الجمعه في عقد قران، كانت النتيجه مجرد من المأذون بدا يباشر عمله اكتظ المسجد بالنساء، رغم ان النساء لهم مصلى، واختلق الحابل بالنابل في اسم امراه بتزهرت، فعفوية مني قلت لها اتقي الله انت في الجامع، وانقسم الناس معايا من معرض ومن مؤيد. عايز اعرف انا صح ولا خطأ؟ جزاك الله خيرا يا اخي.
0: طيب، شكرا.
1: طيب، هنا عدة اجراءات. الاصل ان يكون هناك دور مناسبات ملحقة بالمسجد فيكون فيها العقد حتى ننزه المسجد عن اي شيء. طيب، لو هم عملوا في المسجد نقول لهم طب ما ندخلش، لانه بقول انا لسه مخلص الجمعه فدخلوا على طول، نقول لهم لا. هنا عاوزه ناحيه اداريه، القائمين على المسجد او الجمعيه اللي ماسكه المسجد تنظم، نخش بعد ما الناس يخرجوا نبتدي نخش. طيب، هم دخلوا وبعدين هي عملت زغرطت، فاحنا الزغروطه في المسجد، هل الزغروطه حرام ولا مش حرام؟ دي مساله بقى يعني ايه العلماء تكلموا فيها، هل هي من امور التي يعني يخضعنا بها بالقول تساوي الخضوع بالقول، ولا هي ليس فيها هذا الأمر وأصبحت من العادات الطبيعية بحيث لا تتحرك شهوة الإنسان معها؟ فهنا بنقول له أنت عملت خيرا، ننصحها بالراحة. ليه؟ ما احنا عاوزين نفهم الناس، نقول لها بعد ما تخرجي من المسجد ايه بزغرتي زي ما أنت عاوزة، وما نعملش مشكلة، ما نعملش مشكلة في المسجد، لأن هي لو عملت مشكلة في مثل هذا وانت رحت تنصحها بشدة، او عملت
0: بحصل
1: انت
0: مشكلة.
1: زوبعة،
0: بحصل
1: عملت
0: مشكلة.
1: مشكلة اكبر من المشكلة الاساسية. انما ننصحها ونعرفها قدسية المسجد وهذا المكان، ونقول لا ما تعمليش مرة تانية كذا.
0: نعم. يعني في مستمع استاذنا على صفحة الفيسبوك اخذ يطعن في من يعملون في الفتوى، ووصفهم بأنهم ليسوا أهلا للإفتاء. وللأسف الشديد هو من أساتذة جامعة الأزهر الشريف. يعني ده يعني سؤال أنا ورد إلي فخلاص قلته يعني.
1: يعني مش عاوز اقول لك نو كومنت يعني لا تعليق.
0: لا طيب خلاص.
1: ليه؟ لان اهل الفتوى خاصه دار الافتاء المصريه ولجان الفتوى في الازهر الشريف هؤلاء قوم تعلموا وتدربوا الاثنين مع بعض. انما ممكن واحد يكون دار الشريعه لم يتدرب على الفتوى، فهو عنده فقه وليس عنده فتوى. فده نقول له معلش انت الوقائع الجزئيه مش عارفها، مش عارف الواقع كويس، انت عارف ما في كتب الفقه فأنت ممكن تكون كتاب زيادة.
0: بالضبط. لكن فكرة التعامل،
1: إنما فكرة التعامل مع الواقع ومع المتغيرات وأن الفتوى بتتغير بجهات أربع، الزمان والمكان والحال والشخص، هو ممكن لا يدركه، بقول ممكن لا يدركه. إنما لا أستطيع أن أخرج وأقول الذين يفتون مثلا على التلفزيون أو البتاع لا يعرفون في الفتوى شيء.
0: طب هو لم يقدم
1: هذا التعميم أصلاً. هذا التعميم لا يخرج من إنسان صاحب منهج، لأن التعميم فيه ظلم.
0: لا يبدو أنه من أصحاب الاتجاهات الأخرى التي،
1: لو من أصحاب الاتجاهات الأخرى يبقى هذا ليس لها كلام معه، لأنه هذا لا يتغير إلا أن يشاء ربي شيئا.
0: نعم، معنا اتصال.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال هنا، كان هناك أحد المنشدين يقول في أنشودته يزائرين رسول الله سيدنا النبي في الروضة حي، فأنكر عليه بعض الناس قال النبي ليس حي في روضته. السؤال هنا، هل هذا الكلام خاطئ وسيدنا النبي ليس حيا في روضته كما يقولون، أم أمر آخر؟ مجلسا.
1: هذه مسألة قديمة حديثة. إحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، قال الأنبياء أحياء في قبورهم، وفي رواية يصلون. قال مررت على أخي موسى ليلة الإسراء وهو يصلي عند الكثيب الأحمر. صحيح. يعني في قبره بيصلي، وسيدنا النبي اللي شافه بس وحد شافه تاني. فسيدنا النبي شاف، وسيدنا النبي هو الجسر بين عالم الشهادة اللي احنا فيه وعالم الغيب الذي لا نراه، فعشان كده شغلته بيبلغنا.

0: الناس يظنون
1: ايوه.
0: عندما نتكلم عن الأنبياء أو الأولياء يظنون أننا نتكلم عنهم أحياء كالحياة الدنيا. يعني فين بقى يعني؟ طب ما هو ما بيتحركش تحت، طب ما هو ما شافش، طب ما هو حصل مصيبة وما قدرش يعمل حاجة. إحنا
1: ما
0: بنتكلم عن
1: يتكلموش على
0: حياة
1: حياة، ما حياة
0: برزخية.
1: حياتنا يعني. نعم.
0: ليست حياة فيزيائية كحياتنا، وإنما حياة برزخية لها قانون آخر ولكنها أعلى من حياتنا. ليه؟ لأنها خرجت عن الجسد، الروح بقت طليقة كما يقولون. فسيدنا النبي حي بهذا المعنى، سيدنا النبي حي.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ولسيدنا ابن حجر الهيثمي عامل
1: نعم.
0: قصيدة المصطفى حي طري، عامل قصيدة كده من 33 بيت رضي الله عنه وأرضاه،
1: نعم
0: الفقيه الشافعي الكبير.
1: نعم رضي الله عنه. معنا اتصال.
2: السلام عليكم. أنا ليا سؤالين. السؤال الأول، أنا لما بصلي ورا الإمام في الصلاة الجهرية في الفاتحة، عاوز أعرف بقولها مع الإمام ولا لما يخلص ويقول آمين. السؤال الثاني، هل صلاة التسابيح هي صحيحة بتغفر الذنوب وتصلى كم مرة في العمر؟ شكرا.
1: يعني بالنسبة للمأموم، يقرأ مع الإمام أم ينتظر حتى ينتهي من
0: هو
1: قراءة مثل الفاتحة؟
0: من الخروج من الخلاف، بعض العلماء قال قراءة الإمام له قراءة، وعند السادة الشافعية وغيرهم
1: نعم.
0: قالوا إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا، يبقى لابد من قراءة الفاتحة. طب ده الإمام صلى وقرأ الفاتحة ولم يطرق وقتا، هنا بقى عشان خروجا من الخلاف نقول، حتى نقول للإمام ولو كان مالكيا، نقول اترك وقت يقرأ فيه المأموم الفاتحة، ونقرأ بطريقة الحدر يعني ما نتأخرش في القراءة أوي.
1: نعم.
0: طيب إحنا لما قرأنا كده هنقرأ معاه؟ لا، ليس معه، ولكن عندما يسكت الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
1: فاستمعوا
0: له
1: له
0: وأنصتوا
1: وأنصتوا.
0: لعلكم ترحمون.
1: نعم.
0: فنستمع للإمام، وبعد ذلك نظرا لأهمية الفاتحة هنقرأ الفاتحة بعد ما يخلص الإمام، ولو بدأ الإمام في القراءة، لأنه قلنا له استنى شوية. عاوز ياخد بالمذهب قراءة الإمام له قراءة ولا يقرأ، لا
1: وتغني.
0: حرج في هذا.
1: نعم. طيب صلاة التسابيح تصلى كم مرة؟ ويعني
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، قال صلاة التسابيح، قال يا عباس إن شئت أن تصليها في كل أسبوع مرة، جمعة مرة، فصليها، وإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، وإن لم تستطع ففي كل عام مرة، وإن لم تستطع ففي العمر مرة.
1: نعم.
0: وبين إن هي تغفر الذنوب جلها، يعني دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، وهكذا.
1: طيب، يوجد شيخ كبير طاعن في السن دخل المسجد ولم يجد مكانا في الصف الأول، وأن شاب يقف في الصف الأول. في هذه الحالة ما الأفضل في هذا التصرف؟ أن أرجع للخلف وأقدم هذا الشيخ، أم أبقى في مكاني في الصف الأول مع العلم أنه قد ينظر إلي نظرة فيها عدم احترام للكبير يعني؟
0: لا لا، احنا عندنا مسألتين. المسألة الأولى، لا إيثار في القرب. يعني إيه؟ يعني أنا الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فأنا هاخد أجري عظيم لأن أنا جاي بدري على الصف الأول، فلا تؤثر غيرك، ما تقدموش عليك. إنما لو أنا مش حافظ القرآن قوي وجي واحد حافظ القرآن تمام، فده أقدمه أخليه خلف الإمام حتى إذا نسي الإمام أو أخطأ ده يصحح له. الراجل الكبير بقى ملهاش دعوة بالكبير أو الصغير، أنا جاي الأول وقفت في الصف الأولاني ويقف في الصف الثاني، إلا إذا كان مثلا لو هيقف في الصف الثاني الراجل ده هيتضرر، فأنا عشان حتى أزيل الضرر أخليه مكاني فقط. إنما لا إيثار في القرب، أي قرب إلى الله، ما أقولش إيه روح أنت أعملها، لا أنا اللي أعملها، أنا اللي في الصف الأولاني، إلا لذوي الفضل زي ما قلت كده، لحافظ القرآن ليكونوا وراء الإمام فقط، أو للفقهاء ليكونوا وراء الإمام حتى إذا أخطأ في صلاتي أو نسي يذكره.
1: الكرسي أو صلاة على الكرسي، يعني حدود الكرسي في وضعه في سبيل. يعني أنا أحيانا يوضع أمام الخط أو أمام، يعني بحيث إن اللي بيصلي خرج عن تسوية الصف.
0: الكرسي ده، الكرسي ده عامل زي إيه؟ الرجلين اللي قدام دول عاملين زي الإيد، الجسم بالإيد، والرجلين اللي ورا هم الرجلين،
1: نعم.
0: واحنا عندنا المساواة والموازاة بالأرجل،
1: أيوة.
0: فالاتنين اللي ورا هنخليهم مساويين
1: مسدد.
0: لأرجل المصلين الباقيين، وبقية الكرسي قدام. يبقى هو ده من ناحية الشرع، ومن ناحية النظام

0: لو رجعته لورا اللي وراك مش عارف يسجد.
1: ده دي مشكلة برضه.
0: فانت تروح عامله الخط الاولاني، هم بيحطوا رجليهم، انت الرجلين اللي ورا خليها على الخط ده زي اللي حاطين رجليهم من الناس السلام، وبقية الكرسي كله قدام
1: طيب،
0: حتى لا يتضرر غيرك من خلفك.
1: لو كنا بنصح هذا مثلا من يجلس على هذا الكرسي بالجلوس في الخلف، يعني
0: ليس شرطا،
1: ليس
0: هو
1: شرطا
0: من باب
1: يعني.
0: النظام، انما تصور ان واحد جه بدري، وده الفقهاء تكلموا فيها، هل لابد ان يجلس بالكرسي في الخلف؟ قال لك ليس شرطا هذا،
1: طيب، على
0: وانما ممكن
1: يعني
0: يجلس
1: الأفضل
0: بهذه
1: يجلس في
0: الطريقه.
1: منتصف الصف أم على جانب الصف؟ عشان
0: منتصف
1: برضو
0: الصف
1: ضرر
0: دائما،
1: يعني.
0: يعني منتصف الصف دائما يكون خلف الامام، يكون ان هو لذوي النهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قولوا النهى اللي هم الفقهاء وحافظ
1: والحفظة.
0: القران
1: نعم
0: بالذات،
1: نعم
0: فعشان يلقنوا الامام لو نسي او
1: نعم نعم
0: يفتحون
1: نعم
0: عليه.
1: نعم نعم
0: فاذا كان كده نقول له اتفضل انت تشيلك فوق دماغنا، انما لو ما كانش كده نقول له على الجنب. بس هذا ليس محل للتنازع، يجلس في اي مكان طالما انه جاء مبكرا.
1: طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 ايام، هل يا ترى الست ايام دول من ايامنا العاديه السبت والحد اللي ليله ونهار 24 ساعه، ولا الست ايام دول من ايام ربنا ان اليوم ب50,000 سنه مما تعدون والكلام ده كله؟ طبعا ربنا سبحانه في علاه قادر يقول الشيء كن فيكون بامره وقدرته، بس هو يعني استفسار لو تكرمت.
0: طيب،
1: تفضل يا دكتور.
0: هنا العلماء تكلموا، هل اليوم هنا يكون بال 24 ساعه ايامنا، ولا ان يوما عند ربك كالف
1: كألف
0: سنه
1: سنة
0: مما
1: مما يعدون.
0: تعدون؟ الراجح عند العلماء قالوا ان كالف سنه مما تعدون، لدي ايام الله، والله هو الذي خلق في هذا الامر، مع اعتقادنا زي ما قال السائل الكريم ان ربنا القدره
1: قادر
0: المطلقه
1: سبحانه
0: عنده
1: وتعالى.
0: وقادر
1: نعم
0: كن
1: نعم
0: فيكون،
1: نعم
0: ولكن عمل بهذه الطريقه حتى نتخلق باخلاق الله، فناخذ اوقاتنا في اعمالنا وناخذ اتقانا في اعمالنا، نكون متقنين في العمل. مش معنى هو عملها كده سبحانه وتعالى ما عملهاش كن فيكون، ليعلم الانسان ان يتقن في عمله، مع ان الله قادر على فعل هذا.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: طيب، في سؤال من مستمع، أستاذنا تسأل على استخدام السلاح في الأفراح وخطورة هذا الأمر، يعني هي تحتاج كلمة وتوعية للشباب ولمن يستخدمون السلاح يعني بإفراط في الأفراح فعلا والمناسبات.
0: طبعا هذه عادة من العادات، فنريد أن، أنا دايما أقول إذا انتشرت العادة فنقول التوعية قبل الفتوى، نوعي الأول الناس.
1: نعم.
0: مع الفتوى، بلاش قبل الفتوى، مع الفتوى نقول لهم ان ده ممكن امر ممكن يظن من خلاله او من خلال هذا العمل استخدام المسدسات ولا طلقات النار سواء كان او كده او كده خرطوش او غيره،
1: صحيح.
0: انها تضر الغير، والاضرار بالغير لا يجوز، او حتى بالسماع او بالتخويف الناس تخاف، فلا ينبغي ان نستخدم مثل هذه الامور الا في مواطنها المسموح بها فقط.
1: صحيح.
0: اما في وسط الشارع، اما في القاعات او غير ذلك،
1: في وسط الناس زحمه برضه،
0: فاننا نوعي الناس الا يفعلوا ذلك. والفرح ليس بهذه الطريقه، الفرح بالقلب والفرح على ما اعتاده الناس.
1: طيب، سؤال من مستمع كريم ايضا. استاذنا انا عندي 75 سنه، عند اداء الصلاه احيانا بتوه واطلع من الصلاه لعدم التركيز، وللاسف اعيد الصلاه مرات ومرات ومرات.
0: لا، هي لا تعيد الصلاه. ما احنا هنا نريد ان نعرف، يعني عاوزين نراعي الكبار في السن شويه،
1: طبعا،
0: ولما نيجي نصلي بنحاول نتحرى ان يكون في حد قاعد جنبينا، بحيث ان هو الاصل ان يصلي المصلي على صلاه نفسه وظنه في صلاته هو، الا اللي تعبان بقى هو مش فاكر اصلا، فاللي بره يساعده في هذا، يقول له مثلا انت صليت 3 قوم يلا الرابعه، واخد بال حضرتك، او لسه لك سجده، او ده الركوع انت ما ركعتش،
1: يعني.
0: يذكره. نحاول نتحرى هذا. طب هي لوحدها وما فيش حد، خلاص على غلبة ظنها، بس انا عاوز اقول لها على غلبة ظنك، ده انا صليت. طيب، وهي والا ستتشتت وياتي الوسواس والعياذ بالله، والوسواس ده لا ينتهي. ففي مثل هذه الحالات العلماء علمونا ايه؟ انا صليت ولا انا ركعت ولا ما ركعتش؟ لا ركعت. خلاص، يبقى انا ركعت. ليه؟ لان هي مش عالجها زي التانيين وتيجي تقول له ايه؟ لا، الاصل العدم، ان انت ما ركعتش، فاركع، ارجع اركع، بس ده للسليم. اما بالنسبه للمريض هو اصلا يشك فيما يشك فيه، فبنقول له لا انت عملت، قول انا عملت،
1: انت عملت فعلا.
0: لحد ده كده
1: ركعت سجدت
0: دي طريقه من طرق العلاج، بس واخد بالك، وان تعرض نفسها على طبيب نفسي.
1: نسال الله العفو والعافيه. معنا اتصال.
3: السلام عليكم. ما حكم ترك التداوي في الاسلام نظرا ل يعني كثره الامراض اللي الواحد مبتلى بها، فيعني مل او شيء تغجل ان تغني الشفاء الله.
0: هو يسأل عن حكم التداوي وترك التداوي. ترك التداوي احنا نقول لا يجوز شرعا ان يترك الانسان التداوي، خاصة اذا ادى الى ضرر به، لانه يقوم من باب قوله او النهي ولا تلق او لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يبقى هنا بيلقي بنفسه الى التهلكة والعياذ بالله.
1: تداووا
0: عباد الله. وسيدنا يقول تداووا عباد الله، فان الله لم ينزل داء الا خلق له دواء الا السام او الموت. فهنا بنقول له أتطر، هو أنا كأني سمعت يقول مش لاقي إنه يتداوى، خلاص لا يكلف الله نفسا إلى.
1: طب العمل إيه يا دكتور؟ يعني فعلا لو هو فعلا مريض ومحتاج إن
0: يسعى ويطلب من الناس إن يتداوى
1: بالضبط،
0: يطلب من
1: أو من الصيدليات
0: أو من الصيدليات
1: أهل خير.
0: إنما لو الناس امتنعوا وما خلاص معه وهو معهوش، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيسلم أمره لله ويدعي ربنا سبحانه وتعالى.
1: المستشفيات العامة
0: والمستشفيات الحكومية
1: بتدي العلاج وبتتابع الحالات بدون أي تكلفة.
0: صحيح يروح،
1: يعني هو
0: بس
1: يعني
0: هو لا يركن إلى أمراض متعددة، فعشان كده
1: ولو يتجه إلى أي مستشفى برضه
0: يعمل ما عليه حتى لا يكون.
1: لكن الترك بالمرة ده مش تمام، يعني بيهلك نفسه
0: طبعا. وإذا قالك نفسه يأثم شرعا.
1: نعم معنا اتصال علي.
4: السلام عليكم. لو سمحت حضرتك انا كنت عايز اسال، هو ينفع اروح اكشف اسناني، يعني احشي اسناني وانا صايمه؟
1: طيب تفضل يا دكتور.
0: هنا حشو الاسنان في الاصل حشو الاسنان يجوز بشرط الا ينزل شيء منها الفم او مما يستخدمه الطبيب الى جوف الانسان. فاذا ضمننا هذا وكان لازم نعمله بالنهار ما نعملوش بالليل، بنقولها الاول بنوجهها روحي بالليل. طب ده لازم نعمله دلوقتي ان في الم، خلاص يبقى اذا لم ينزل شيء الى الجوف وهي تبقى بصيره بنفسها يبقى خلاص، يبقى تقول للطبيب واحده واحده والطبيعه سعيده بحيث ان مفيش حاجه تنزل للجوف. فاذا لم ينزل شيء الى الجوف فصيامها صحيح.
1: طيب في مستمع استاذنا تقول ارجو عرض سؤالي على فضيله الشيخ. انا سيده اصابني الهم بسبب ذنوب وقعت فيها واستمر في الاستغفار واستمر في الاستغفار لاسابيع طويله خوفا من عدم القبول، وسؤالي هل هناك عدد محدد للاستغفار بعد ارتكاب الذنب صغيرا كان ام كبيرة حتى يطمئن قلبي بالقبول، وما حكم الاستمرار في الاستغفار لنفس الذنب لاسابيع اذا كان الذنب متعلقا بظلم احد من العباد؟ هل يكفي فيه الاستغفار ام لابد من التحلل والاعتذار لصاحب الحق؟
0: والله هو اذا كان يعني الذنب متعلقا باحد العباد او بالعباد فعليه ان تتحلل، اذا لم ياتي هذا التحلل بضرر عليها لا تتحمله. يعني انا رحت
1: وانا
0: قلت له انا شتمت
1: المشكله
0: فلما اروح كده هعرف اللي قدامي غالب ظني عامل مشكله وماسك فيا وضربني بتاع، فوقعت هو في الاسم وانا في الضرر. ففي هذا الوقت اعمل ايه؟ اما اكون معاه في اي مكان بقول ما تيجي نسامح كلنا بعض كده، الواحد ما يعرفش العمر فين، فيسامح ونفس الوقت
1: دون ان تتعرض لما
0: ما تذكرش المساله. ما تذكرش المساله
1: تمام.
0: انما لو مال يبقى لازم ترجعه. لو مال ترجعه
1: تحلل منه بإرجاع
0: طبعا المال. ترجعه باي وسيله.
1: طب هل هو الاستغفار
0: بطريقه مباشره او غير مباشره؟ والاستغفار لا يغني.
1: ايوه
0: الله يفتح عليك. حاجتين، تستغفر الله وترجع ترجع الشيء الى صاحبه. انما بينه وبين ربنا بالاستغفار. وايه الاستغفار قد ايه؟ سيدنا النبي علمنا وهو لم يعصي الله قط عمل ايه؟ كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فتعمل 100 مرة استغفار الصبح و100 مرة استغفار بالليل بس بحضور قلب وبندم.
1: أكيد طبعا.
0: يبقى الندم توبة، لابد من الندم.
1: اخر سؤال استاذنا الكريم، مقدار زكاة المال وزكاة الزروع والنصاب الشرعي لوجوبهما نصاب مقدار زكاة المال وزكاة الزروع وما النصاب الشرعي لوجوبهما
0: زكاة المال.
1: كما
0: ما احنا
1: زكاة
0: قلنا
1: المال وزكاة الزروع مرة.
0: زكاة المال قلنا 85 يساوي 85 جرام، ده بعيار 21 إذا بلغ هذا النصاب ومر عليه حول، ومر عليه حول يبقى ولم ينقص يطلع 2.5%. أما زكاة الزروع
1: نعم
0: فإن إذا وصلت 612 كيلو وهو ما يساوي خمسة أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: نعم
0: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة أو صدقة، يبقى لو بلغت خمسة أوسق اللي هي تساوي 612 كيلو يبقى ساعتها نخرج نصف العشر، لأن غالبا معظم الناس دلوقتي بيروي بالجهد، زمان كان بالمطر فيخرج العشر، إنما لو بالجهد يبقى يخرج نصف العشر.
1: طيب يعني الكثير من المستمعين أستاذنا نريد من دكتور مجدي أن يقول بعض الأدعية لكي نقوم يعني بالترديد وتأمين خلف فضل الدكتور
0: لا.
1: وفتح الله عليكم ونسأل المولى تبارك وتعالى القبول إن شاء الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، وعسى أن تكون ساعة الإجابة بعد العصر يوم الجمعة، نسألك يا أرحم الراحمين ألا تردنا من أماكننا هذه في أي مكان إلا وقد جبرت خاطرنا
1: أمين.
0: وقضيت حوائجنا
1: أمين.
0: وغفرت ذنوبنا
1: أمين.
0: وسترت عيوبنا وأصلحت
1: أمين.
0: عطوبنا
1: أمين.
0: وأصلحت أحوالنا
1: أمين.
0: وأصلحت أحوال أبنائنا
1: أمين.
0: وأصلحت أحوال زوجاتنا وأصلحت أحوال بيوتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعلمنا العلم الصحيح والفهم المليح. اللهم يا ربي علمنا حتى نعمل، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، حتى إذا لقيناك بإخلاصنا وجدناك توابا رحيما. يا رب كل شيء، نحن نعلم أنك بالنسبة لنا كل شيء، ونحن بالنسبة لك ليس بشيء، فيسألك من ليس بشيء يا كل شيء ويا رب كل شيء، عسى أن تجعله شيئا فيدخل
1: أمين.
0: تحت قولك ورحمتي وسعت كل شيء.
1: أمين.
0: اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا كل الذنوب. اللهم اشف مرضانا
1: آمين.
0: وارحم موتانا
1: آمين.
0: وتولى أمرنا
1: آمين.
0: وبلغنا مما يرضيك آمالنا
1: آمين.
0: نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا جميلا غير مخز ولا فاضح، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم زوج بناتنا الأزواج الصالحين وزوج أبناءنا الزوجات الصالحات، وعمر بيوتنا بما عمرت به بيوتك من ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف عن بيوتنا وقلوبنا شياطين الإنس والجن بما شئت وكيف شئت، نعوذ بك من شر عين كل حاسد وحاقد ومبغض وكاره وكائد وماكر وظالم وبغي، وجعلنا في كهفك المحمي في معية سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وأعنا على العمل وعلى إتقان العمل. يا أرحم الراحمين أقمنا فيما يرضيك على ما يرضيك، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم يا ربنا حبب إلينا لقاءك حتى لا يكون شيء أحب إلينا منه. اللهم يا ربنا اجعل رزق أهل مصر في أرضها وسمائها وجبالها وترابها وبحريها ونيلها بسواعد أبنائها ومن يحبون أبنائها، لا تجعل لنا حاجة عند لئيم، واجعل زادنا وزودنا بشفاعة سيد المرسلين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها ومقدراتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والعرب جميعا يا رب العالمين، اصرف عنا أذى المؤذين وشر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم هيئنا للنظر إلى صاحب الطلعة البهية ورؤية سيد السادات والبشرية يقظة ومنامة وحالا ومآلا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نجح أبناءنا وارزقهم ما يريدون يا أرحم الراحمين، ورد أبناءنا بما يحصلون عليه من الدرجات يا أرحم الراحمين، واستخدمنا ولا تستبدلنا، وأمتنا على عمل يرضيك عنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا، وطرفي كان قبل اليوم أعمى، فلما عاين النور استفاقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أننا نعيش في هذا الوجود لغاية سامية. سل نفسك يا ولدي، لماذا أعيش؟ لماذا أعيش؟ الجواب: أعيش للعطاء، أعيش للبناء، أعيش للنجاح، أعيش لأخدم الناس، أعيش لأصلح في الوجود لا لأفسد. قال سيد الإمام العلامة عبد القادر الجيلاني: لا تقعد عن العمل، فإن القعود باب الغفلة، والغفلة باب القسوة، والقسوة تبعد القلب عن الله. فيا ولدي، تقرب إلى الله بالعمل وعلو الهمة، وإياك والخمول، واعلم أن الطريق إلى الله نور في كل مسارات الحياة. يا ولدي، أيها الشاب، إن الروح إذا لم تشغل بالطاعة شغلت بالشهوة، وإذا لم تشغل بالبناء شغلت بالدمار والهدم. يا ولدي، اجعل لك رسالة تقوم بأدائها في هذا الوجود، اجعل لك هدفا، سر على بركة الله متوكلا، خذ بالأسباب وأسقط التدبير. قال سيد الإمام العلامة أبو حامد الغزالي: العمر رأس مالك، فإياك أن تضيعه، فإن كل نفس جوهرة لا عوض لها. يا ولدي، يا شباب أمة سيدنا رسول الله، يا قرة عين سيدنا النبي، الأمة تبنى باليد العاملة، تبنى بالفكرة المستيقظة، تبنى بالهمة العالية الطموحة، ولا يرفعها أصحاب الأمنيات، إنما يرفعها أصحاب الكرامات. إن المؤمن يا ولدي يترك أثرا طيبا قبل أن يغادر الدنيا، يغرس علما، يبني عقلا، يجبر خاطرا، يكتشف كشفا علميا حديثا، يطعم جائعا، يعين محتاجا، يعالج مريضا، يقيم بنيانا، يصلح في الحياة. يا ولدي، اعلم أن وجودك في الحياة له وجهة يحبها رسول الله، له غاية قامت عليها رسالات الأنبياء، أن تصلح في الوجود. قال أحد العارفين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك، فإن أقامك في خدمة عباده فاعلم أنه أراد بك خيرا. فإياك أن تجعل مقامك في الحياة في الترويج للمخدرات والمسكرات ومغيبات العقول. حافظ على أخلاق إخوانك في الوجود، اعلم أن مقامك في الإصلاح، اعلم أن مقامك أمانة في عنقك. قال سيدي الإمام محمد ماضي أبو العزائم: العارف بالله لا يعيش لنفسه، إنما يعيش بالله ولله، ويرى خدمة الخلق من أجل أبواب القرب إلى الحق. إن الحياة الحقيقية يا ولدي ليست في طول السنين، وإنما في عظم الأثر. لقد منحك الله عقلا ليكتشف نظرية تعالج مريضا مرضا مزمنا لتكون طبيبا. يا ولدي إن الله منحك عقلا لتفتش في وسائل العمران، لتفتش في كشف جديد في الرياضيات، في الفيزياء، في الأحياء، في الكيمياء، في كل شيء من هذه المسارات والعلوم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن تنزيل الآيات القرآنية على معناها الصحيح وأثر ذلك على المسلم. ضيفنا الكريم، إن الإنسان المسلم مطالب بالاجتهاد والتأمل في معنى آيات القرآن، وفي المراد بالصلاة الوسطى هناك اجتهادات للعلماء. ما المراد بالصلاة الوسطى في ضوء قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ ما المراد بالصلاة الوسطى؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ أقول: تنوعت أقوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في المراد بالصلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة على عدة أقوال. القول الأول: المراد بالصلاة الوسطى هي الصبح، وممن قال بهذا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وأبو العالية وعبيد بن عمير وأبو أمامة الباهلي. وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن ابن عمر من طريق أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الغداة، فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي هذه الصلاة. واحتجوا لقولهم هذا بعدة وجوه: أولها أن هذه الصلاة تصلى في الغلس، فأولها يقع في الظلام فأشبهت صلاة الليل، وآخرها يقع في الضوء فأشبهت صلاة النهار. ثانيها أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع الصبح وقبل طلوع الشمس، وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة ولا يكون الضوء فيه تاما، فكأنه ليس بليل ولا بنهار، فهو متوسط بينهما.
4: ضيفنا الكريم، هل من أدلة أخرى على حجة القائلين أو دليل القائلين بأن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؟
5: ثالث الأدلة أنه حصل في النهار التام صلاتان: الظهر والعصر، وفي الليل صلاتان: المغرب والعشاء، وصلاة الصبح كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. رابعها أن هذه الصلاة وقعت بين صلاتي جهر هما المغرب والعشاء، وصلاتي سر هما الظهر والعصر. خامس الأدلة أن الشرع عامل نافلة صلاة الصبح معاملة نوافل النهار، فشرع فيها الإسرار، وعامل فريضته معاملة فرائض الليل فشرع فيها الجهر. سادس الأدلة أن فضيلة الصبح ثابتة بالقرآن، قال تعالى مخصصا لها بالذكر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عند صلاة الصبح. سابع الأدلة أن هذه الصلاة تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. وقد ثبت بالأخبار الصحيحة أن صلاة الصبح خصت بالأذان مرتين، مرة قبل طلوع الفجر ومرة أخرى بعده، وذلك لأن المقصود من المرة الأولى أن يستيقظ الناس حتى يقوموا ويستعدوا للوضوء. ثامن الأدلة أن التثويب في آذان الصبح معتبر، وهو أن يقول المؤذن بعد الفراغ من الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، ومثل هذا التأكيد لم يكن في سائر الصلوات. تاسع الأدلة أن الإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوما ثم صار موجودا، أو كان ميتا ثم صار حيا، بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتا فصاروا أحياء. فإذا قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من كمال قدرة الله ورحمته، حيث أزال عنهم ظلمة الليل وظلمة النوم والغفلة وظلمة العجز والكسل، وأبدل الكل بالإحسان، فملأ العالم من النور والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم والمعرفة، فلا شك أن هذا الوقت أليق الأوقات بأن يشتغل العبد بآداء العبودية وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة لله رب العالمين. فثبت بمجموع هذه الأدلة أن صلاة الصبح أفضل الصلوات، فكان حمل الصلاة الوسطى عليها أولى.
4: ضيفنا الكريم، هناك أقوال أخرى للعلماء بشأن الصلاة الوسطى، فماذا عن تلك الأقوال الأخرى؟
5: القول الثاني، المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وممن قال بهذا السيدة عائشة رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، وأسامة بن زيد رضي الله عنه، وأبو حنيفة وأصحابه، واحتجوا على قولهم بأدلة. الأول أن الظهر كان شاقا عليهم لوقوعه في وقت القيلولة وشدة الحر، فصرف المبالغة إليه أولى. فقد أخرج أبو داود من حديث زيد بن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وروى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. الدليل الثاني أنها بين صلاتين نهاريتين الفجر والعصر، وبين البردين برد الغداة وبرد العشي. الدليل الثالث، ورد في الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في صلاة الظهر، فدل على أنها أشرف الصلوات.
4: ضيفنا الكريم، نستأذنكم في إكمال الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بمشيئة الله. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام، نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورتي غافر وفصلت. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 36 من سورة غافر إلى الآية 34 من سورة فصلت برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. قرأ الدوري بتقليل لفظ موسى وفتح الياء من إني أخاف، وقرأ أو أن يظهر بواو النسق هكذا.

في الأرض الفساد. وقوله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم، قلل موسى وأدغم الذال في التاء هكذا: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقوله تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، أمال الألف بعد الراء هكذا:

قوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قرأ الدوري بالتنوين في لفظ قلب على القطع عن الإضافة وجعل التكبر والجبروت صفة للقلب، لأن القلب منبعهما، ولأن في القلب مضغة إذا صلحت صلح القلب وإذا فسدت فسد القلب، هكذا.

تعالى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قرأ الدوري برفع أطلع عطفا على أبلو، وقرأ قوله تعالى وصد عن السبيل بفتح الصاد، أي صد غيره عن عبادة الله وتصديق نبي الله موسى عليه السلام. هكذا

0: قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم أثبت الياء وصلا هكذا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقرأ قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمجهول هكذا، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا، قرأ بوصل الهمزة ويبتدئ بضمها هكذا: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. من سورة فصلت: قلل الحاء من حاميم هكذا: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، قرأ الدوري بإسكان الحاء: مخففة من نحسات، ونحسات أو نحسات بمعنى مشؤومات هكذا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية الدوري، استمعنا إليه بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا من سورتي غافر وفصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها عليكم دكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ علي محمود، ويتلو علينا من قصار السور، ويؤذن بصلاة المغرب بمشيئة الله تعالى قبل 6:06. ويصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين مع الزميل الدكتور أحمد القاضي في 9:05 إن شاء الله تعالى. وفي 10:15 تلتقون مع أمسية دينية من إعداد وتقديم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، وهي مسجلة من مسجد الشرقوة قوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. القارئ في هذه الأمسية الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، والمتحدث الدكتور أيمن الشيمي من علماء الأزهر الشريف. المبتهل في هذه الأمسية الشيخ عصام السيد مجاهد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنقضي هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ محمد عمران إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نستمع وإياكم إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ علي محمود، نستمع إليه في هذه التلاوة من قصار السور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا النجوم انكدرت وإذا

0: صدق الله العظيم.
1: بلى أحكم الحاكمين ونحن على ذلك من الشاهدين. كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود لما تيسر من قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:30 إلا 8 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. فهنيئا وطوبى لمن سمع أذان المغرب وقال مثلما يقول المؤذن، وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل بدءا من الآية 28 من سورة إبراهيم وحتى الآية 79 من سورة الحجر. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة إبراهيم عليه السلام، من الآية 28 إلى الآية 79 من سورة الحجر برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قرأ ورش كلمتي ما ننزل الملائكة بتاء مفتوحة وفتح الزاي في كلمة ننزل، فتصير ما تنزل، والملائكة بالرفع فتصير الجملة ما تنزل الملائكة إلا بالحق، على الخطاب، والملائكة فاعل للفعل قبله. فبما تبشرون. قرأ ورش كلمة تبشرون بكسر النون مع ترقيق الراء، فتصير فبما تبشرون مع إسكان النون وقفا إسكانا عارضا، على أن الكلمة بنونين ملحق بها نون الوقاية، فتكون هكذا تبشرونني، فحذفت الياء حملا على غيرها في رؤوس الآي، ثم نقلت الكسرة على النون قبلها دالة على النون الثانية المحذوفة. فأسر بأهلك. قرأ ورش كلمة فأسر بهمزة الوصل، فتصير فأسر بأهلك بقطع من الليل. أما المقلل ففي الكلمات الآتية، وهي آتاكم، يخفى، تغشى، عصى، البواري، القهاري، وهكذا. وبئس القرار. قرأ ورش كلمة وبئس بإبدال الهمزة الساكنة ياء لكسر قبلها، وهكذا ما كان من نظائره في القرآن الكريم. الذين آمنوا. قرأ ورش كلمة آمنوا بثلاثة البدل، قصرا وتوسطا ومدا، ووجه المد في البدل اجتماع الهمز مع المد. فلما جاء آل لوط. قرأ ورش كلمتي جاء آل بتسهيل الهمزة الثانية بين وله فيها ثلاثة البدل، كما جاز إبدالها ألفا مع المد والقصر، فله فيها 5 أوجه، وقد قرأها القارئ بتسهيلها مع التوسط. فأسر بأهلك. قرأ ورش كلمة فأسر بهمزة وصل مع حذفها، ولكنه في حالة الوقف عليها يجوز في رائها وجهان: الترقيق والتفخيم، ولكن الترقيق مقدم على التفخيم. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

النار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم.

وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملك.

من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة

عليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا

ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان الإيمان بالله يحدثنا فضيلة الشيخ حسين مخلوف. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بين الله تعالى قبل هذه الآية الكريمة حال أولئك الذين افتروا على الله الكذب فجعلوا له شركاء وعبدوهم من دون الله وصدوا عن سبيل الله المستقيمة وطلبوا لها الإعوجاج وجحدوا البعث للحساب والجزاء، فخسروا بهذا الضلال أنفسهم وذاقوا وبال أمرهم وكانوا في جهنم خالدين. فناسب أن يعقب ذلك ببيان حال أضدادهم في الاعتقاد والعمل، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم والإذعان القلبي الذي لا يشوبه ريب ولا شك بألوهيته تعالى ووحدانيته واتصافه بجميع صفات الكمال وتنزهه عن كل ما لا يليق به سبحانه من الصفات والأفعال، والتصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ويجمع ذلك كله كلمة الشهادة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها اعتقادا وإقرارا منذ بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وهي كلمة الحق والصدق وكلمة الإيمان وكلمة النجاة وكلمة السعادة في الآخرة. وأما الأعمال فنوعان: أعمال صالحة حقة مثاب عليها، وهي ما أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من المأمورات. وأعمال فاسدة باطلة كاسدة معاقب عليها، وهي ما نهى الله ورسوله عنها، كالقتل والزنا والربا وشرب الخمر ولعب القمار والسرقة والغصب والغيبة والنميمة والخيانة والرياء والظلم والإضرار بالناس وعقوق الوالدين وانتهاك الحرمات وغير ذلك مما نهى عنه الشارع وحذر منه. والمؤمن التقي هو الذي يجمع بين الأمرين، فيأتي بالمأمورات ويجتنب المنهيات طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانقيادا للأمر وامتثالا للحكم وتقربا إلى الله وزلفى. فمن اتقى كان ممن يحبهم الله، قال تعالى: فإن الله يحب المتقين، وقال: وأزلفت الجنة للمتقين، وقال: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، وقال: وإن للمتقين لحسن مآب. ومن قصر من المؤمنين عن هذا المقام فأخل ببعض المأمورات أو ألم ببعض المنهيات كان عاصيا لله مستحقا للعقاب، إلا من تاب إلى الله وأناب، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وللتوبة أركان لا يتسع المجال لذكرها الآن. وقد جعل الله الخلود في دار النعيم جزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم في هذه الآية، أي اطمأنت قلوبهم إلى صدق وعده تعالى بالمثوبة وحسن الجزاء على تلك الأعمال الصالحة، أو خضعت قلوبهم وخشعت لله تعالى فكانوا خائفين وجلين ألا تكون مقبولة عنده تعالى. وذلك تبيان لكون هذه الأعمال الصالحة إنما تثمر ثمرتها وتنفع عاملها إذا صحبها ذلك الاطمئنان القلبي إلى صدق الوعد بالثواب أو الخشوع والخضوع لله رجاء القبول، فإذا تجردت من ذلك كانت كالجسد بلا روح. ذلك حال المؤمنين العاملين المخبتين، وتلك مثوبته تعالى لهم. فليحرص كل مؤمن جهد استطاعته على أن ينالها، وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن الإيمان بالله عز وجل حدثنا فضيلة الشيخ حسين مخلوف.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
4: دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.

0: الصراط.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وهو لقاء خاص حول حب الوطن والدفاع عن الأوطان. ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف السابق بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. مرحبا بسيادتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
2: مرحبا بك دكتور.
1: فضيلة الدكتور سيف، من واجبات المسلم أن يكون وفيا ومحبا لوطنه وحاميا ومدافعا عنه، فكيف يطبق ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الوطن وحب الوطن والدفاع عن الوطن أمر فطري ومستقر عليه في كل الشرائع السماوية السابقة. يعني إخراج من الوطن جريمة، يعني يساوي قتل النفس، يعني سفك الدماء ده جريمة مستقرة ومحرمة في كل الشرائع السماوية. وكذلك أيضا إخراج الإنسان من وطنه عقوبة شديدة، عقوبة تساوي قتل النفس. هذا يدل على أن الأمر الفطري حب الوطن والانتماء للوطن، ومن ثم كان الدفاع عن الوطن شهادة يعني يسعى إليها المسلم، يسعى المواطن إلى الدفاع عن وطني حتى لو قتل، لأني بقتل أنا وتقديم نفسي فداء لوطني يعني حتى يسعد أولادي وأحفادي وأقاربي ببقاء في الوطن ليؤدون رسالتهم في الحياة، عمران الأرض واستخلاف الله تعالى في الأرض وعمارة الأرض وما إلى ذلك. فهذا أمر فطري فطر الله تعالى الناس على الانتماء إلى الوطن والمواطنة والوطنية. يعني هذا يدل على ان حب الوطن امر فطري، ودلت ايات كثيره واحاديث شريفه كما نعلم على ان هذا الامر هو امر فطري وغريزي، والانتماء الى الوطن يعني يتطلب منا جميعا ان نكون يعني محبين ومظهرين هذا الحب في سلوكنا وفي اعمالنا وما الى ذلك، وخاصه الى مصرنا الحبيبه التي ذكرها الله تعالى في القران في ايات كثيره، وآيات كثيرة أشارت إلى مواطن وأحداث كلها وقعت في مصر. لم يحدث هذا لبلدة معينة أو لموطن معين إلا لمصر. هذا دل على أنها مباركة، وطن مبارك والحمد لله.
1: نعم، تجلي المولى سبحانه وتعالى بذاته العليا لم يحدث إلا في بلادنا الحبيبة مصر، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى على جبل الطور لسيدنا موسى عليه السلام.
2: سبحان الله، يعني هذا أمر يعني يشعر به كل مسلم ويفخر به كل مسلم ويقرأ ذلك في قرآن يتعبد بتلاوته إلى يوم الدين، حينما يقرأ يعني الآية الكريمة ويعني وما يتعلق بآيات كثيرة مع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام ومع رسل الله تعالى أجمعين. أين وقعت هذه الإشارات في مصر؟ أين وقعت هذه الآيات الكريمة في مصر؟ فهذا يدل على أن مصر لها في القرآن الكريم ولها في صدور المسلمين جميعا المكانة العظيمة العالية، حبا في الدين وتعبدا بالدين أيضا، لأن الله تعالى قد تجلى على أرضه، وذلك لعظمتها ولمكانتها ولبركتها. وانظر إلى بركة الأرض، سيدنا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، هذا أمر فطري أيضا يعني يعلمه سيدنا يوسف عليه السلام، يعني يعلم بركة مصر. ولا شك أنه أخذ هذا من والده سيدنا يعقوب عليه السلام، من سيدنا إبراهيم، يعني أمر معروف ومستقر في كل الشراء أن مصر بلد مبارك.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، هناك صور عديدة لحب الوطن، حب الأوطان والوطن بالسلوكيات والأفعال السليمة والسوية مع الالتزام بالقيم والمبادئ الحسنة، الحرص على تقديم النصيحة للآخرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتضحية لأجل الوطن والدفاع عنه وإيثاره وتقديمه على المصلحة الفردية، إلى غير ذلك من الصور العديدة لحب الوطن. نود أن نوضح للمستمع أكثر فضيلة الدكتور محسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية ننظر إلى قول الله تعالى في شأن مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الإمام الرازي رحمه الله يقول: معنى قوله آمنين يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون أحدا. فهذا كلام طيب في حق مصر، دلالة على أن الله تبارك وتعالى يحفظ مصرنا رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. فأهل مصر لا يريدهم أحد بسوء إلا أهلكه الله عز وجل. وكل ما ذكرت حضرتك يا دكتور أحمد من عمل جاد وقيم دينية إسلامية قيمة يجب أن نتحلى به كمصريين، نتحلى بالعمل الجاد والحرص على الإنتاج والتطوير والدفاع عن الوطن، وأن نتكلم عن وطننا بصورة إيجابية طيبة. كذلك يجب أن نجتهد مخلصين لنشر الأمان والسلام على النفس والمال وأمان على الأهل، لا لترويج الشائعات ولا لإثارة الفتن والتشكيك، وأن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقد قال العقلاء: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن الكريم بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. وفضل الله مصر على سائر البلدان كما فضل بعض الناس على بعض، والأيام والليالي بعضها على بعض.
1: فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، عندما نقرأ القرآن الكريم وحديث القرآن الكريم عن بلادنا الحبيبة مصر، نجد أن المولى سبحانه وتعالى يتحدث عن مصر على أنها جنات، وأنها عيون، وأنها كنوز، وأنها مقام كريم، في قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم.
2: نعم، لا شك هذه يعني إشارة طيبة إلى بيان فضل مصر ومكانة مصر والخيرات التي يعني هي مغمورة في باطن مصر. انظر حتى إلى قارون عليه اللعنة حينما استخرج كنوز مصر، ولكنه ظن أن ذلك كان يعني بعلمه، يعني حينما استعلى على قومه وقال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني ما يعني كنو مفاتيح الخزائن عند قارون كانت الجماعة يصعب عليها أن تحمل هذه الكنوز. يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناهما الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله لك إلى آخر. هذا يدل على أن مصر بها خيرات كثيرة، ويحتاج الشرع منا ويحتاج حب مصر منا إلى العمل الدؤوب، إلى العمل الجاد. فهو قارون يعني كان جادا في استخراج هذه الكنوز، غير أنه أسند هذا إلى نفسه ونسي أن الله تعالى هو الذي مكنه وأعطاه يعني ما أعطاه لكي يستخرج هذه الكنوز. انظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام كيف استخدم القوى البشرية والحيوانية والنباتية والجمادية وغير ذلك في أن يعني جهز يعني ما جهز لكي يعني يواجه الصعاب والأزمات الموجودة. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، دأب مستمر. شوف الدأب معناها بقى في القرآن، شوف العمل الجاد الدؤوب. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيه تأكلوه.
1: هذا هنا نستفيد درس من دروس الصبر على تحمل العمل وتحمل المشاق والسعي على الرزق وعلى الأولاد من خلال هذه القصة الرائعة لسيدنا يوسف عليه السلام في عمله وفي جده وفي سعيه لإنقاذ البلد العظيم مصر الذي أصبح يمتلك قوت العالم أجمع بسبب العمل الجاد الدؤوب كما تفضلتم.
2: يعني هذا يدل على فضل مصر ومكانة مصر، يأتي بها يأتي إليها أهل الشام يأخذون الميرة والطعام من هنا ومن هناك. هذا يدل على أن مصر يعني بفضلها نجت المنطقة كلها من هذه الأزمة الطاحنة. هذا يدل على أننا في خير إن شاء الله، من استخرجنا كنوز مصر من الأرض ومن البحار ومن الأنهار ولديك لا يكون إلا بالعمل، والأثير لا يكون إلا بالعمل الجاد واتخاذ الأسباب الكافية يعني الحصول على الخيرات والثروات. فها هم الرسل جميعا ومنهم يوسف عليه السلام يعلمنا كيف نعد العدة لاغتنام الخيرات الموجودة في أرض مصر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.
3: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العشاء، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العشاء ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العشاء في جماعة. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، ب27 درجة.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الفاصل من الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد السبت يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقة واحدة، بينما تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:09. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنبياء.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انضم إلينا من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد. مستمعينا الكرام، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الشرقوة كوم حلين، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكلمة لفضيلة الدكتور أيمن الشيمي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام تبدأ من الآية 30، ونذكركم بأن سورة النور سورة مدنية، آياتها 64 آية، نزلت بعد سورة الحشر، وترتيبها في المصحف الشريف 24.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يفرحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 31 من سورة النور،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: يغضوا من أبصارهم،
3: يكفوا نظرهم عن المحرمات.
2: زينتهن،
3: مواضع زينتهن من الجسد.
2: ما ظهر منها،
3: وهو الوجه والكفان والقدمان.
2: وليضربن،
3: وليلقين ويسدن.
2: بخمرهن،
3: أغطية رؤوسهن.
2: على جيوبهن،
3: على مواضعها وهي صدورهن وما حواليها.
2: لبعولتهن،
3: لأزواجهن.
2: نسائهن،
3: المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة.
2: أولي الإربة،
3: أصحاب الحاجة إلى النساء.
2: لم يظهروا،
3: لم يبلغوا حد الشهوة.
2: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نواصل مع حضراتكم اللقاء مع سورة النور، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الآية هنا استئناف مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى وتعيين من يستحقه في الآية بطريق القصر. والمعنى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا وعظوا بها أقبلوا عليها وتفهموا معانيها من غير تردد ولا تسويف، وهبطوا على وجوههم فوضعوا جباههم على الأرض بحمد الله تعظيما لذاته العلية وخوفا من سطوته وعذابه، وشكرا على ما رزقهم من نعمة الإسلام، ونزهوه عما لا يليق به من الأمور التي من جملتها العجز عن البعث، وأثنوا عليه سبحانه وتعالى لنعمائه التي أجلها الهداية إليه عن طريق آياته والتوفيق إلى الاهتداء، فخلطوا بذلك التسبيح بالتحميد، وهم في كل أحوالهم لا يستكبرون عن عبادته وإخلاصه بالإيمان سبحانه وتعالى وبالثناء عليه، لا كما يفعل من يصر مستكبرا كأن لم يسمع الآيات، أو لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. ويرى ابن عباس أن المعنى خروا ركعا، وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة، قاله المهداوي. وقال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن الكريم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما يتيسر من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. ساعتنا الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
2: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: حينما يقوم شجار بين شخصين وكان أحد الشخصين رجل دين، فإنه يقول للآخر: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهل هذه النصيحة في محلها؟ وهل جاء القرآن ونزل من أجل ذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قارئ في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبعد، فإن الغضب من الشيطان، ونحن مأمورون بتجنب أي عمل يتسبب فيه الشيطان. قال الرحيم الرحمن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد اشتملت الصيدلية الإسلامية النبوية على رشدة علاج إذا عرف الغضب طريقه إلينا، أو كما يقال وصفة طبية نبوية. هذه الوصفة تشتمل على أدوية متعددة تترقى من الأدنى إلى الأعلى حسب شخصية المريض وتفاعل الداء مع هذا المرض. مشتملات هذه الوصفة العلاجية النبوية على النحو الآتي: 1- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 2- تغيير الغاضب من حاله، فإن كان قائما جلس، فإن صرف الغضب وإلا ترك هذا المكان إلى مكان آخر. 3- إن لم يؤت الداءان السابقان ثمارهما ويسكت الغضب عن صاحبه، فالدواء الثالث أن يقوم الغاضب بالوضوء، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. وبخصوص واقعة السؤال نقول: كثيرا ما يخطئ الإنسان في استدعاء الآيات القرآنية لتقديم نصيحة معينة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فالقرآن الكريم لم يرد بآياته توجيه الخطاب لأشخاص معينين، بل يأتي الخطاب في آيات القرآن الكريم عاما دون شخصنا. ولذلك من الخطأ بمكان ومن الظلم للقرآن أن نشخصنه ونقصد به أشخاصا معينين. والآية محل السؤال من هذا القبيل، أي جاء الخطاب فيها بالوصف وليس بالذات. وإذا خاطبهم الجاهلون، فكونك تخص الخطاب شخصا معينا وتحكم عليه بأنه من الجاهلين، فهذا استخدام للقرآن في غير محله واستشهاد لم يصب موضعه. ثم أن استخدام الآية على هذا النحو يتضمن ذما وقدحا لآخر ومدحا للشخص الثاني، مما يزيد التدخل الخلاف اشتعالا. مدح للشخص الذي يخاطبه بهذه الآية وإذا خاطبهم الجاهلون، وذم للشخص الآخر الذي حكمت عليه بأنه من الجاهلين. ألا فليتنبه إخوتي وهم يستشهدون بالنصوص الشرعية. وختاما، نزل القرآن كما قال الرحمن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وأهاله.
5: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: صديقتي ستعقد قرانها بقاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي، فهل يجوز لي أثناء العزر الشهري حضور عقد القران الذي سيعقد في هذا المكان أم لا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيجوز شرعا للمرأة الحائض حضور عقد القران إذا كان منعقدا في قاعة أو دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان منعقدا داخل المسجد فلا يجوز لها حال حيضها أن تدخل المسجد، وذلك لعدم الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. أيها المستمع الكريم، الزواج في الإسلام عقد عظيم جليل حث عليه الشرع الشريف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج من سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مقاصد الشرع الشريف في الزواج إعلانه وإشهاره بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، وقال أيضا: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وقد استحب العلماء أن يعقد النكاح في المساجد لما فيها من بركات المكان وتحقيق الإعلان، مع التنبيه دائما على وجوب حفظ حرمة المسجد ومراعاة آدابه. والمسجد هو المكان الذي خصص للصلوات الخمس وأعد للذكر والصلاة والطاعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحائض المسجد، فقال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والنهي عن هذا صيانة لقدسية المكان واحتراما لحرمته. أما القاعات ودور المناسبات الملحقة بالمساجد فهي ليست مساجد ولا تأخذ أحكام المساجد، لأنها لم تخصص للصلاة ولم توقف لها، وهي في ذلك تشبه مصلى العيد أو قاعات التدريس الملحقة بالمساجد، وهذه كلها لا تأخذ أحكام المساجد. ويترتب على ذلك أنه لا حرج على المرأة الحائض أن تحضر عقد القران في هذه القاعات، ولا إثم عليها في ذلك. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يجوز شرعا للمرأة الحائض حضور عقد الزواج المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمساجد، ولا حرج عليها في ذلك، لأن هذه الدور لا تأخذ حكم المسجد، وكل ذلك بشرط مراعاة الآداب العامة وحفظ حرمة المكان وعدم إحداث شيء يشوش على المصلين داخل المسجد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن يصحبنا الزميل عبد الرحمن أبو هاشم في أمسية دينية.
1: اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من هذه الأمة أمة خير الأنام،

الشكر يا ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم يا ربنا أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجزيه عنه.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحاب مسجد الشرقوة في كوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نحييكم ونحن نسجل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة والتي نذيعها عليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز، ذلك الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا بنا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد. نستهل أمسيتنا بهذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ

بسم الله

مغفرة

بسم الله.

تقوى

ولا

بسم الله.

يا رب أكرم

الفكر

0: المباركة والتي نسجلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الشرقوة بكرم حليم مركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية، ونذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، نستمع إلى كلمة العلم والعلماء من فضيلة الشيخ الدكتور أيمن الشامي من علماء الأزهر الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه، اللهم آمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القائل سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: رحمتي سبقت غضبي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، ديننا الإسلامي دعا إلى الرحمة في أبهى صورها وأسمى معانيها في قرآنه وسنته، فنجد أن القرآن الكريم جعل الرحمة صفة من صفات الله، ولم لا ونحن نقرأ في اليوم أكثر من 17 مرة في كل ركعة نقف فيها بين يدي الله، نقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، صفة لله تبارك وتعالى شملت الكون كله، شملت الأرض والسماء، شملت العالم كله. ألم تقرأ قول ربك في الآية السابعة من سطر سورة غافر: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ألم تقرأ قول ربك في الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة. وسعت في الدنيا البر والفاجر، البر والكافر، وهي يوم القيامة للمؤمنين خاصة. أخبرنا القرآن الكريم أن هذه الرحمة كتاب كتبه الله على نفسه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اقرأ قول الله تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه، لا جدال فيه. اقرأ قول الله تعالى في نفس السورة في الآية 54: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهي صفة من صفات الله وكتاب كتبه الله على نفسه من مظاهر رحمة الله بنا وبخلقه وبعباده، أن أرسل لنا سيدنا ومولانا محمد. ألم تقرأ قول ربك في الآية السابعة بعد المئة من آخر سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن مظاهر رحمة سيدنا ومولانا رسول الله رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فلقد منح الله تعالى كل نبي دعوة مستجابة فتعجلوها ودعوا بها. أما نبي الرحمة، أما الرحمة المهداة، ادخر رحمته شفاعة لأمته، فهو القائل وأنا ادبرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من شاء إلى يوم القيامة من أمتي. من لا يشرك بالله شيئا ولم لا؟ وقال الله له يا محمد ارفع رأسك وسل ترقى واشفع تشفع. فقال سيدنا ومولانا النبي يا رب أمتي ولم لا؟ وقال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله على لسان سيدنا إبراهيم في الآية 36 من آخر سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وترى قول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى من آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما سيدنا النبي رفع يديه إلى السماء وقال يا رب أمتي وبكى، فأرسل الله له سيدنا جبريل وقال له: قل لحبيبي محمد يا محمد إنا لا نسوءك في أمتك. هذه هي شفاعة سيدنا النبي لأمته، شفاعة عامة. أما شفاعته الخاصة ورحمته الخاصة، رحمته بالخدم والضعفاء. يقول سيدنا أنس: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط. وتقول السيدة عائشة: ما ضرب رسول الله شيئا بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالنساء، فقوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته رحمته بالأطفال. قبل سيدنا النبي سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان عنده الأقرع بن حاس، فقال: يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له سيدنا رسول الله: من لا يرحم لا يرحم. ولما لا يكون النبي في أعلى درجات الرحمة؟ ولما لا يعطي سيدنا ومولانا النبي أمته جانب الرحمة في أعلى صورها وأسمى معانيها وأسمى مظاهرها؟ نحن لا نسرد قصصا تاريخية ولا نسرد حكايات ومواقف نتحاكى بها فقط، ولكن يجب أن تكون حياة النبي منهج حياة في حياتنا اليومية. نعيش يوم أياما وزمانا قست فيه القلوب حتى أصبحت القسوة مشهدا مألوفا، أليس كذلك؟ قست القلوب في المعاملات، قست القلوب في البيوت، قست القلوب في الطرقات والشوارع، قست القلوب في كلمة تلقى بلا حساب، قست القلوب في حكم يلقى بلا رحمة. كم من بيوت هدمت لا لفقر ولا لقلة ذات يد ولا لمرض، ولكن لأنها غابت عنها الرحمة وغابت عنها الشفقة. كم من ابن ضاع وكم من عين تشرذم
2: لا من طعام يكفيه، ولكن لأنه لم يجد أبا يأويه وحضنا يحتميه. كم من كذا وكم من كذا، عودوا إلى الله، عودوا إلى رحمة سيدنا رسول الله. إن البشرية اليوم تحتاج إلى أن تعود إلى مدرسة الهدي المحمدي. فلو عادت قلوبنا إلى الرحمة لصلح

من علماء الأزهر الشريف من رهان مسجد الشرقوة بكون حليم مركز ميديا القمح بمحافظة الشرقية ومذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، على العبد دائما أن يرجع وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى دائما

لسان حالي.

فمن يغفر ويرحم الى اتهامات.

0: فكنت ضياء.
1: اللهم صل على

0: عليك بشائر الخيرات وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي استمعنا إليها إخوة الإيمان من المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي أدعناها عليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد الشرقوة بقوم حلين مركز ميديا القمح بمحافظة الشرقية. أدعناها عليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في الختام هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر الصديق بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا.
1: سبحان

أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر بعبد الله بن مسعود وهو يقرأ، فاستمع لقراءته، وسجد عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال: سل تعطه. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. قال عمر: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربت الباب، أو قال لما سمع صوتي، قال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبقك أبو بكر. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا إلا سبقنا إليه أبو بكر.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الجوار متسع كبير للجار في المنزل، والجار في العمل، والجار في السفر. وفي حق الجار وشأنه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعندما جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن فلانة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم في حق الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

أيها الإخوة المؤمنون، الجوار في الإسلام إحسان، ولو أن الناس تعاملوا بهذا المبدأ وتعاملوا بأخلاق الإسلام لما كان هناك خلاف ولا شحناء ولا مشاجرات. أما أن يتعمد الإنسان إيذاء جاره أو حتى أن يؤذيه دون قصد قولا أو فعلا، فليس هذا من خلق الإسلام في شيء، مع التأكيد على أن حق الجوار من صميم الدين الإسلامي. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. قال الرجل: وكيف أعرف أني محسن؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، للجار على جاره إذا مرض عاده، وإن أصابه خير هنأه، وإن أصابه مكروه عزاه، وإن استعان به أعانه، وإن استغاث به أغاثه، وأن يكف عنه شره.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إله.

قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة هود.

أيوه.

وهم

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة هود بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. أضيفنا الكريم المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن البسملة من أعظم الآيات القرآنية، فهي أول آية في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أول سورة في المصحف، فالبسملة أول آية مدونة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما أنها آية داخلة في سورة النمل في خطاب سيدنا سليمان لبلقيس ملكة سبع. قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي هذا الأثر الهام يوضح لنا سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن نزول البسملة غير أمورا في الكون كله، وتجاوب مع نزولها خلق الله تعالى. ويمكن حصر ذلك كله في الأمور الآتية: الأول، هروب الغيم إلى المشرق، والمراد انقشاع الغيم وصفاء السماء. والثاني، سكنت الرياح واستقرت إجلالا لنزول البسملة. والثالث، هاج البحر وتحركت أمواجه تعبيرا عن فرحته وسعادته لنزول البسملة. والرابع، رجمت الشياطين، أي أن الشهب رصدتها من السماء ورجمتها. قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأصل الرجم الضرب الشديد الذي يؤدي إلى الموت، والرجم الطرد عن الخير كله. والأمر الخامس أن الله أقسم بعزته وعظمته وجلاله بأن يبارك في كل شيء نبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت لفظ الجلالة الله، وتضمنت اسمين من أسمائه الحسنى وهما الرحمن والرحيم، وهما يتضمنان الرحمة الشاملة التي تعم الخلائق. ففي البسملة أسرار عظيمة أدرك بعضها الكون فتجاوب معها.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم. جملة: أثر الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مبينا ما حدث للكون حين أنزل الله سبحانه البسملة، وكذلك بركات الله سبحانه لمن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الرسول أستاذنا الكريم بيّن فضائل البسملة.
2: جاء في السنة أن الشيطان يتضاءل عند سماع البسملة، فقد روى الإمام النسائي في سننه الكبرى والإمام أحمد في مسنده عن أسامة ابن عمير رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الدابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمل لا يتم ولا يكمل إلا بالبدء بها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وفي رواية أبتر. والأجذم والأبتر بمعنى واحد، وهو مقطوع أو ناقص. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية ذكر البسملة عند الطعام، ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، قال له وهو على مائدة الطعام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأفادت الأحاديث الشريفة أنه إذا نسي العبد الذي يأكل أو يشرب، إذا نسي البسملة في أول طعامه أو شرابه، فليقل عندما يتذكر بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها عند الوضوء، ففي السنن الأربعة ومسند أحمد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها عند الذبح، فلا ينسى الجزار أو التاجر تاجر الطيور أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر. وفي القرآن الكريم جاء بيان أهمية ذكر البسملة عند ركوب الدابة، سواء أكانت هذه الدابة سيارة أم طائرة أم دراجة أم جمل. قال الله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فحرصوا أيها المسلمون على البدء بالبسملة في كل شيء، لما في ذلك من أجر عظيم وفضل كبير.
1: لكن أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس عن علاقة بسم الله الرحمن الرحيم، علاقتها بسم الله الأعظم.
2: أفاد الحديث النبوي أن البسملة لها صلة بسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب، فاللهم ذكرنا البسملة في كل عمل نقوم به.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. في الحلقة السابقة بينا معنى وحكم عقد البيع على الخريطة أو البيع على المخطط في الفقه الإسلامي، واليوم نريد الحديث هل توجد قرارات للمجامع الفقهية في هذا الموضوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يوجد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63/1/7 بشأن الاستصناع والتمويل العقاري الذي يجيز تملك المساكن عبر عقد الاستصناع بشرط أن يتم وصف العقار بدقة متناهية، بمعنى يعني ذكر المساحة والموقع والطابق والتشطيبات لإزالة الجهالة والغرر، مع وجود تقسيط الثمن أو مع جواز تقسيط الثمن، وفيه أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع على أساس اعتباره لازما، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.
2: هذا كما قلنا بالنسبة لرأي المجامع الفقهية، فماذا عن موقف القانون المصري من هذا العقد؟
3: نحن نعلم أن هناك عقود كثيرة لها اسم في القانون أو في الفقه، وهناك عقود جديدة لا يوجد لها اسم ولم تنظم بالقانون أو من خلال الفقه. فلذلك الفقهاء يقولون هناك عقود مسماة أي لها اسم وقت كتابة الفقه، وهناك عقود غير مسماة أي لم تكن موجودة وقت كتابة الفقه أو وقت وضع القانون. ولذلك لم ينظم المشرع المصري البيع على الخريطة كعقد مسمى مستقل بقانون خاص مثلما فعلت بعض الدول، مما يجعله خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني المصري الذي يعرف البيع في المادة 418 بأنه التزام البائع بنقل الملكية مقابل ثمن نقدي، ويكيف العقد في القانون المدني على أنه بيع عقار مستقبل أي بيع الأشياء المستقبلية أو بيع الموصوف في الذمة، وينعقد صحيحا متى توافرت فيه شروط الصحة العامة، ومن الممكن أن يدخل تحت عقد المقاولة حيث يلتزم المقاول أو الصانع بتقديم العمل والمواد معا، ويصبح العقد ملزما متى تم التراضي على طبيعة العمل والثمن، ويحق للمشتري رفض السلعة إذا خالفت المواصفات المتفق عليها، ونظرا لغياب التنظيم الخاص الذي يحمي المشتري من تعثر المطورين يقتصر لجوء الأفراد للقضاء على تطبيق قواعد المسؤولية العقدية وتفعيل الضمان العشري في المادة 260.
2: من مقصود بالضمان العشري؟ يعني
3: المقصود به يعني يلزم المهندس المعماري أو المقاول بالضمان متضامنين معا عما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي أو أي عيوب تهدد سلامة المبنى، كما أن هناك مؤخرا تحركات ومناقشات لسن ضوابط وقرارات وزارية صارمة تنظم عمليات البيع على الخريطة لضبط سوق التطوير العقاري وضمان حقوق المشترين.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من صور قاف والانفطار والعلق للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأو

ادخلوها بسلام. ادخلوها

وأذ

هدى.

له قلب. لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد.

له قلب. لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد.

فاصبر على ما يقولون وسد

واستمع واستمع واستمع.

وإلينا المصير.

نحن أعلم بما يقول.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا البحار

قدمت وأخرت.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم

الشيخ اللهم قويه.

خلق

الشعبي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي من صور قاف والانفطار والعلاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. الدعاء سمة من سمات العارفين بالله، يلجؤون إلى المولى عز وجل بكل شيء، يتمنون حدوثه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الدعاء، أنا الدعاء، فضمني قلب السحر. أنا صوت يونس في ظلام الليل في ظلم البحر، وملاذ أيوب الأمين، وكل محتسب صبر. بي يكشف الله الكرب، بي يدفع الله القدر. ما بالهم لم يغنموا كنزي وزمني والدرر. فالله يجزي من دعاه، والإجابة تنتظر.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال كما أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من الآية 26 من سورة صاد.

إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت

أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

بعد. ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من

تضره. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا من الآية 26 من سورة صاد وحتى الآية 52 من سورة الزمر. بمشيئة الله عز وجل سيواصل الرحلة المباركة في 13 دقائق. أما ساعتنا الآن فهي 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد. قال العلماء: معنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. يبدأ الترتيل من الآية 84 من سورة الزخرف.

فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا رتله علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من صور الزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ صلاح يوسف، وذلك بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ صلاح يوسف ولد في قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وكان صاحب أداء متميز في تجويد القرآن الكريم. ويعد القارئ الشيخ صلاح يوسف تلميذا نجيبا للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. اعتمد في الإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم في مطلع فترة الثمانينيات، ثم عين قارئا للسورة في مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وفي يوم 24 من شهر يوليو من عام 2004 من الميلاد انتقل إلى رحمة الله عز وجل القارئ الشيخ صلاح يوسف بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ صلاح يوسف.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ صلاح يوسف، وقد أذيعت بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:25 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل تلاوته والاستماع إليه قرة عين لنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير.
1: أعوذ بالله من

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، في حوالي الرابعة إلا

ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. بمشيئة الله سيؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:30 إلا دقيقة. أما ساعتنا الآن فهي 3:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة القيامة للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني.

ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة